0: G700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-3600. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ محمد خريس مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والأستاذ شامان المجالي نائب المدير العام والمستشار القانوني، مدير القانوني والمستشار القانوني مظبوط سيدي؟
1: لا، مساعد المدير العام للتأمينات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة،
0: وما شاء الله عليك حافظ القانون
1: إن شاء الله.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. خلنا نبلش مع الأستاذ شامان.
1: يلا.
0: 6 ليرات و70 قرش، وجبتين شاورما ملوكي للأمانة، لأن العاديات ما بزبطنش هذول العاديات، صح ولا لا؟
1: صح.
0: تفضل سيدي. ليش 6 ليرات و70 قرش؟ هاي واحد. ولمين 6 ليرات و70 قرش؟ يعني مين اللي بيقدر يأخذها بالبداية؟ تفضل.
1: أولا يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: لحي.
1: يسعد صباح الأخوة المستمعين، وبدنا نقول لك على رأي الكركي مبروك محاسك الجديد.
0: الله يبارك بعمرك. يعني والله الله يبارك بعمرك.
1: الله يسعدك.
0: الله يحييك.
1: إن شاء الله تشوف وجه الخير.
0: سأل الله ذلك يا رب.
1: أستاذ عامر، الزيادة السنوية هي عبارة عن استحقاق قانوني نص عليه قانون الضمان الاجتماعي، وقال يا ضمان اجتماعي كل سنة تربط الرواتب التقاعدية بالتضخم أو بمعدل النمو على الأجور أيهما أقل.

0: طبعا
1: أيهما أقل مش أيهما أكثر؟
0: لا مش أيهما أكثر, أيهما ماشي. أقل من وين بنجيب نسبة التضخم؟ بنجيبها من دائرة الإحصاءات العامة.
1: كويس.
0: لا علاقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي باستخراج هذه النسبة, وهي لعام سابق. فدائرة الإحصاءات العامة طلعت رقم 1.77% تضخم,
1: ماشي.
0: ومتوسط أو النمو بمعدل الأجور نستخرجه من الأجور الخاضعة على الضمان الاجتماعي, فمعدل النمو في الأجور 2.82% حسب بيانات المؤسسة لعام 2025 طبعا. ففي عندنا نمو بهذه النسبة, بالتالي نسبة التضخم هي الأقل.
1: 2.82 النمو. النمو
0: واحد.
1: والتضخم 1.77.
0: فبنعتمد إيش؟
1: بس
0: نعتمد بس التضخم.
1: بس رقم التضخم يعني متواضع.
0: لا هو رقم يعني لما تقيسه على الزيادات اللي بتطلع, يعني أولا هذا الرقم أستاذ عامر, إحنا سواء كان هذا الرقم مرتفع متواضع, ملاحظتك هذه لا تناقش مع الضمان
1: الإحصاءات العامة. تكرم تكرم
0: اللي بيستخرج هذا الرقم.
1: ماشي, رحتوا على 1.77 اللي هو معدل التضخم وطلعت الزيادة 6.70 ليرات.
0: نعم. طيب. اليوم اليوم إذا بدنا نطبق هذا الرقم على كل راتب على حدة, ممكن اللي راتبه 2000 دينار توصل زيادته 23 دينار و25 قرش اللي هي السقف الأعلى للزيادة, وأبو 200 دينار توصل زيادته 4 دنانير أو أقل.
1: ماشي.
0: لكن إحنا في عام 2019 عدلنا قانون الضمان الاجتماعي وقلنا إحنا بنحسب الزيادة لكل المتقاعدين وبنوزعها عليهم بالتساوي حسب رواتبهم.
1: طيب.
0: بنوزعها عليهم بالتساوي بغض النظر عن مقدار رواتبهم. فبالتالي اللي راتبه اليوم
1: أعلى واحد أخذ 6.70 ليرات قديش راتبه؟
0: أعلى واحد ما هو أنت بدك تأخذ الرواتب
1: مثلاً, مثلاً يعطي مثلاً.
0: يعني أبو 19,000 أخذ زيادة 6.70 ليرات.
1: 19,000 لا أقول شهري, شهري
0: أعلى راتب, ما وإحنا قلنا لك أعلى راتب في الضمان الاجتماعي حوالي 19,000 دينار.
1: هذا أبو 19,000
0: بده يجي زيادة إذا إنه وصل سن الشيخوخة, بده يجي زيادة 6.70 دينار.
1: إذا صار عمره 60 سنة بيطلع له 6.70 ليرات.
0: لأنه يبدأ الربط اعتبارا من تاريخ إكمالك سن 60.
1: طيب كويس.
0: وأبو 200 دينار
1: اللي هو أقل راتب.
0: وأبو 200 دينار أو اللي أقل من 200 دينار.
1: أعطيني أقل راتب, 150 ولا 100؟
0: احنا الحد الادنى للرواتب التقاعديه 125 دينار.
1: ماشي, ابو ال 125 ليره اخذ 6.70 ليرات.
0: نعم.
1: بشرط انه يكون عمره 60 سنه. فهمت؟
0: نعم.
1: مزبوط.
0: اي نعم, او انه حاصل على راتب اعتلال عجز طبيعي كلي, وهذه اجابه على سؤالك الثاني.
1: أوكي.
0: اللي هي لمن هذه الزياده؟ هذه الزياده لاصحاب راتب تقاعد الشيخوخه, لأصحاب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والإصابة الكلي.
1: أوكي.
0: لأصحاب رواتب الوفاة الطبيعية وأصحاب رواتب الوفاة الإصابية. المبكر اليوم ما إله زيادة إلا عند إكماله سن 60 للذكر وسن 55, ونفس الكلام بنطبق على العجز الإصابة الجزئي والعجز الطبيعي الجزء.
1: طيب سؤال بس كثير بسيط.
0: نعم.
1: المتقاعد العسكري بالضمان الاجتماعي طلع له ولا لا؟
0: طبعا.
1: إذا صار عمره 60 سنة.
0: نعم.
1: قديش اللي استفادوا من هاي الزيادة؟ قديش أعدادهم؟
0: اللي استفادوا من هذه الزيادة 252,292 متقاعد. طبعا
1: يعني 1,000,000 وشوي.
0: هاي مقدار الزيادة حوالي الشهرية 1,691,012 دينار تقريبا, بمعدل سنوي. واخوي ابو هاشم الاستاذ محمد خريس بيساعدنا, يعني تكلفتها تتجاوز 17 مليون سنويا.
1: 17 مليون سنوي.
0: نعم.
1: طيب
0: طبعا
1: بالله. بس سؤال ثاني معلش, انا بدي اجي على الاستاذ محمد لاني بدي اتحدث مع الدراسات. مزبوط. انا عندي مدير اداره البحوث والدراسات.
0: صحيح.
1: بدي احكي معاه عن الدراسات.
0: نعم.
1: بس خلينا معك يا استاذ شمال.
0: تفضل.
1: خلينا ننشف ريقك, ما انتوا نشفتوا ريقنا يا زلمه.
0: احنا بننتظر في ال 14 طلقه اللي من عندك. تفضل سيدي.
1: قديش عدد المتقاعدين اللي رواتبهم اقل من 500 دينار واخذوا 6.70 ليرات؟
0: يا سيد العزيز, يعني اليوم احنا معظم خلينا نقول نسبة عالية عندنا من المتقاعدين. والآن بعطيك الإحصائية
1: على أقل من مهلك ماشي.
0: يعني عندك في عندي أرقام المتقاعدين الفعالين عندي اللي أقل خلينا نقول اللي أقل رواتبهم من 200 دينار
1: أوكي.
0: اللي أقل رواتبهم من 200 دينار في عندي حوالي 32 ألف متقاعد أقل رواتبهم من 200 دينار سواء عن تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.
1: هذول على هذول ال 200 دينار 32 ألف اللي أقل, اللي أقل
0: نعم طيب. اللي رواتبهم من 200 ل 300 دينار بتجمع الكل يعني اللي رواتبهم عفوا من 200 ل 300 دينار عندي تقريبا 24594 متقاعد. من 300 ل 500 دينار عندي تقريبا 19908 متقاعدين. فاجمع هذه الارقام كلها مع بعضها بطلع عندك عدد المتقاعدين اللي رواتبهم اقل من 500 دينار
1: ماشي. طيب سؤال نعم. اللي اقل من 200 دينار 32000 قلت لي
0: نعم.
1: صح
0: نعم.
1: هذول بده يصير كلهم بدهم يصيروا 200 دينار.
0: انت اليوم بلشت تحكي عن مشروع تعديل القانون ماشي. وليس عن الزيادة
1: ماشي. بس في زيادة في زيادة
0: في زيادة بس يعني
1: ابو قالها وزير العمل كيف قال بدنا هلا اقل راتب بده يصير 200 ليرة
0: ولكن هذا الامر مرتبط بتعديل القانون
1: صحيح
0: ماشي. وليس بزيادة التضخم
1: ماشي على عينه على راسي بس انا نعم. بسألك يعني راح يستفيدوا اذا تم التعديل
0: نعم
1: راح يستفيد 32 الف واحد ولا اقل؟
0: لا راح يستفيد 32 ألف وبصححني أخوي أبو هاشم هذول راح ترتفع رواتبهم إلى 200 دينار
1: 200 دينار
0: نعم.
1: طيب بالله عليك بأي منطق أبو 19600 ليرة هذا وشو فارقة معاه 6 ليرات و70 قرش قد واحد راتبه 125 ليرة اللي 6 ليرات و70 قرش بتلاقي إلها نسبة من راتبه.
0: يا سيدي بس ده جاوبك على هذا السؤال لما
1: أنا بحترم المساواة
0: نعم
1: بس أنا ببحث عن العدل
0: نعم بس أنا بدي أقول لك شغلة
1: تفضل.
0: إنه لما تم إعادة النظر في هذه الزيادة ترى يعني في ناس كثير من اللي رواتبهم بديش أقول أبو 19000 اللي رواتبهم 2000 و3000
1: طيب
0: اللي كانت بتجي الزيادة 20 دينار قال لك أنا يعني بأي حكم أنا اشتركت عندك في الضمان وكنت أدفع لك اشتراكات على 2000 وعلى 3000 وعلى 10000 بأي حكم أنا بتأخذ من زيادتي وبتعطي غير؟
1: قل له بحكم أنه اللي حط القانون كان قانون أعوج واللي حط القانون زمان كان القانون فيه ثغرات واللي حط القانون زمان اللي الآن الأردنيين بدهم يعدلوه من جيبتهم هو اللي وصل لمرحلة الضمان الاجتماعي إلى هذا الحد من هذا الباب
0: يا سيدي.
1: لأنه بيعطيني منطق بالدنيا يعطيني دولة بالعالم بتعطي واحد تقاعد 20000 يا زلمة ودولة مثل الأردن اللي التضخم فيها 1.77 وبشكك بهذا الرقم والنمو فيها 2.82 هاي على ذمتهم.
0: لا هاي على ذمتنا إحنا كضمان اجتماعي
1: هاي حسب اللي عندكم حسب اللي عندكم
0: حتى نكون واضحين.
1: تفضل أستاذ محمد تفضل أستاذ محمد سؤال يا أخوي يا أخوي. طيب الدراسات لما تعملوها أنتم الدراسات وقبل ما أجي على الدراسات الإكتوارية وأسألك كل الأسئلة تبع الدراسات الإكتوارية وحتى أكون معاك صادق أنا رايح أطرح عليكم الأسئلة اللي انتقد فيها مديركم السابق كان عنده بعض الانتقادات وبدك من الآن بقول لك بدكم تجاوبوها يعني ما في تحفظ على عدم الإجابة إذا تكرمتوا لأنه لازم يكون في جواب لكل سؤال صح. علما علما إنه يا ريت كانت هذه الأسئلة من الدكتور الطراونة أيام ما كان مدير. أنا ما بحب لما الواحد يطلع من المؤسسة يصير يحكي عن مؤسسته لا لما كنت مؤسستك المفروض أنت طرحت هذا السؤال هو أو غيره. وللأسف كثير في بعض المسؤولين اليوم لما يطلع من المؤسسة بصير معارض لهذه المؤسسة ليش ما بعرف عادة راح أتحدث بهذا الموضوع بشكل مفصل وطويل. الدراسة اللي بتعملوها لما ترفع لي 6 ليرات و70 قرش يا رجل الأردنيين كان يحكوا معي لأنه ما طلع لهم 6 ليرات و70 قرش شوف وين وصلت الحالة بالمواطن الأردني ليش يعني خليكوا عادلين فيش داعي للمساواة مثل هذا الموضوع.
0: هاي ليست دراسة يعني أنا دراسة. آسف أني أدخل على
2: بشكل مباشر
1: هاي قانون.
0: نعم تطبيق للقانون.
1: طب ما تعدلوا القانون
2: هاي القانون هاي بمجلس النواب قانون مجلس النواب.
1: احنا عندنا
2: جميع الملاحظات اللي تفضلت فيها استاذ عمر ماشي يسعد صباحك وصباح الاخوه المستمعين وشكرا لكم لاستضافتنا لنوضح بعض الامور.
1: لا ابدا تفضل
2: احنا كمؤسس ضمان اجتماعي حتى تكون واثق لا يوجد اي ورقة عمل قدمت او اي ملاحظة على مواقع السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي او المواقع الاخبارية الالكترونية الا رصدناها واخذناها بعين الاعتبار
1: كويس.
2: وجميعها قيد الدراسة
1: كويس.
2: اليوم حضرتك تفضلت وحكيت بانه لا يوجد عدالة ما بين اللي بياخذ 19000 ياخذ 6 دينار و70 قرش
1: صحيح،
2: وما بين ابو ال 200 دينار ياخذ 6 دينار و70 قرش
1: صحيح.
2: القانون هي موجود مجلس النواب وامام لجنة العمل النيابية يتصرفوا ويشوفوا الاجراء القانوني المناسب بهذا الصدد ويعملوا القانون اكثر عدالة.
0: نعم
2: احنا نرحب بهذا الكلام، ولكن من استحق راتبه التقاعدي ومضى عليه فترة طويلة من الزمن وأصبح حتى بحكم موضوع التقادم والأستاذ شامان طبعا يعني الخبير القانوني الذي يشار له بالبرامج يساعدني بهاي القصة، أنا ما بقدر أجي أقول له والله أنا بدي أعمل شيء على راتبك، لكن القانون بمجلس النواب يستطيعوا أن يعدلوا القانون بما ينسجب مع العدالة.
1: يا ريت مجلس النواب ينظر إلى هذه النقطة على وجه الخصوص. وفي نقطة ثانية أهم منها، بتعرف شو هي؟ لما الدولة تطلع الأردن الحكومة طلعت قالت لك يا أخوان الحد الأعلى للراتب 290 ليرة.
0: نعم
1: مزبوط
0: مزبوط.
1: وعندنا فوق الاثنين وثلاثين
2: للأجور 290
1: ليرة للأجور، وعندنا تقريبا 30,000 أردني بأخذ تقاعد أقل من 200 ليرة أو 200 ليرة فأقل. يا أخوان وازنوا احنا مشيناها الحد الادنى للاجور 290. بعرفك تجاوب الشمان طول بالك علي
0: شو. لا انا ما بدي اجاوب، هي الدراسات الاكتواريه والعلميه
1: وزنوا وزنوا وزنوا يا سيدي دراسه اكتواريه معلش خلينا نبلش بالعامل ويش احنا نضلنا.
0: انا اطلع علي لما تحكي قانون
1: ماشي ماشي راح اطلع لك.
2: اسمح لي احكي لك عن قصه الاجور والرواتب التقاعديه.
1: تفضل.
2: هلا اللي بياخذ حد ادنى الاجور 290 دينار
1: صحيح،
2: لما تحتسب له راتبه التقاعدي فبتحاول قدر المستطاع انك توصله لمستوى معين من الراتب التقاعدي اللي بينسجم وبيتوائم مع متوسط اجوره بالفتره الاخيره.
1: طيب
2: هلا ما في اي نظام تقاعدي بخليك توصل لاجرك الاخير باي مكان بالعالم.
1: اوكي
2: هلا موضوع الاجور يعني هذا موضوع مش بنطاق الضمان الاجتماعي، احنا بنستقبل الاجور خضعها للضمان الاجتماعي.
1: أنا معك
2: تعديلها بمكان آخر.
1: والله بعرف أنه تعديلها بمكان آخر، وأنا ما بقول لك أنت كذا ماش معي، أنا بقول لك كسياسات حكومية واضحة. لما تروح تقول أنت الحد الأدنى للأجور 290 ليرة، خلي الحد الأدنى للرواتب 290 ليرة على أقل تقدير، لأنه أنت معتبر أبو 290 ليرة فقير.
0: على ما هو أنت أستاذ عامر يعني هذول 290 ليرة اللي هن كان أجرك اللي بدي أعطيك عليها رواتب تقاعدي 290 ليرة قديش كلفن
1: سيدي؟ لما تيجي الحكومة يعني انت تقول لي 290 ليرة انت تلتزم بال 290 ليرة
0: سيدي.
1: لأنه أنا بالنسبة لها ال 290 ليرة هو خط الفقر.
0: أنا بقول لك أستاذ عامر الأساس في الموضوع إنك تحكي في ال 290 ليرة إذا اقتصادك بيستوعب أكثر وتقول ليش 290 ليرة؟
1: اقتصادي بيستوعب إنه الضمان الاجتماعي بيعطي تقاعد لبعض الأشخاص لشخص واحد أو شخصين 19,000.
0: بس كان راتبه كان راتبه الخاضع للضمان قديش أنت بتتخيله؟
1: لأنه القانون هذيك اللحظة كان يسمح
0: له أن يخضع على كامل راتبه.
1: أنا ما بقول
0: كان 35,000
1: على عينه وعلى راسي.
0: أنا مش دفاعا عنه بس أنا بحكي الوقت.
1: صح صح صح. بس أنا بقول لك مين اللي خلى هذا الموضوع يوصل لهي المرحلة؟ قانون الضمان الاجتماعي اللي عملوه أنا ذاك. والآن اللي إحنا جايين نرجع فيه كل فترة وفترة، من 2014 اليوم صرنا بدنا نغير قانون الضمان الاجتماعي 4 مرات، وهذا القانون اللي هو قانون الحماية الاجتماعية، فهي مصيبة.
0: في قصة تاريخية أنا بتستفزني ولازم أحكيها.
1: لازم تقولها. أيوة.
0: لازم أحكي. ترى الإصلاح في قانون الضمان الاجتماعي لم يأتي متأخرا. إصلاح في قانون الضمان الاجتماعي
1: تخبى بالدروج
0: لا معلش أستاذ لا، وهي الأستاذ محمد مدير البحوث والدراسات في المؤسسة. الإصلاح القانوني لقانون الضمان بدأ من الدراسة السابعة وأطلق حوار وطني، ومن نتائجه أول إصلاح بدأ أنه سقفنا الأجر ب5,000 ورجعنا سقفنا للناس اللي اشتركوا بعد 1/1/2009 في 3,000 دينار. الإصلاح القانوني في عام 2008 أطلقنا مرحلة الشمول وشملنا جميع العاملين بغض النظر عن عددهم في المنشآت. فالإصلاح القانوني بدأ من عام يعني من قانون المؤقت اللي صدر في 2009 وأصبح نافذ في 15/10. وين الإشكالية صارت؟ لما عدلنا هذا القانون وعملنا عملية جراحية لقانون الضمان الاجتماعي في 2010 مشى كقانون مؤقت تم التراجع عنه في عام 2014 في مجلس النواب في ذلك الوقت، وللأسف الشديد مش بس تم التراجع، أعيد النظر بكل الرواتب التقاعدية التي صرفت في قانون 2010 وصرف الفرق بأثر رجعي. فإحنا أصلحنا في 2010 لكن للأسف تراجعنا عن الإصلاح في قانون 2014.
2: ماشي. في نقطة أخرى أستاذ عامر مهمة جدا. هلأ قانون الضمان الاجتماعي بدأ كقانون مؤقت بعام 1978 وبقي مؤقت لعام 2001.
1: ماشي.
2: خلال هاي الفترة كان في بعض الثغرات التشريعية اللي أدت لوجود هاي الرواتب العالية، وحتى أيضا يعني شراء سنوات لإضافتها للراتب التقاعدي.
1: طيب.
2: بأي تشريع بالعالم أنت بتفترض دائما أنه تمشي بمعايير معينة، لكن بتم استخدام هاي الثغرات.
1: طيب.
2: تكون تهدف لحماية اجتماعية بتم استخدامها لشيء آخر.
1: طيب. بدي أسألك عن الدراسات، بتحب نستخدم أسلوب الحكومة الاقتصادي اللي هي الشرائح والتدرج ولا نفوت من الآخر؟
2: لا فوت من الآخر.
1: كويس كويس. هل المعلومات اللي قدمها وزير العمل إلى مجلس النواب من دراسات وأرقام غير دقيقة ومضللة لمجلس النواب حسب ما تفضل به مدير عام الضمان السابق الدكتور محمد طراوني وهو دكتور مشهود له بالدراسات الاكتوارية؟ تفضل.
2: قطعا لا.
1: أبدا
2: أبدا. سبب بسيط جدا يا سيدي العزيز.
1: طيب من أول الدكتور خالد البكار وزير العمل الأرقام التي قدمت للجنة النيابية؟
2: طيب سيدي خليني أبدأ معك
1: العمل أنا. صح مزي. العمل.
2: خليني أبدأ معك بالتالي.
1: ماشي.
2: هلأ إحنا دراسة الاكتوارية تتم بموجب قانون
1: كل ثلاث سنين.
2: كل ثلاث سنين.
1: ماشي.
2: هذا واحد. اثنين.
1: كم بتكلف بالله؟
2: يعني بالمتوسط ما بين 175,000 180,000 دولار، يعني هذا بالمتوسط
1: 180,000.
2: طبعا الدراسة لوحدها.
0: اسمح لي بس آسف للمقاطعة. أستاذ عامر. الدراسة السابعة التي أجريت من قبل الضمان الاجتماعي كلفت 213,000 دولار دينار عفوا. الدراسة الثامنة كلفت 113,000 دينار.
1: التاسعة.
0: الدراسة التاسعة كلفت 140,000 دينار وفراطة. الدراسة العاشرة كلفت 161,000 دينار. الدراسة الحادية عشر كلفت 125,000 دينار. لذلك يعني أنا أقولها بكل صراحة، وأنا سألت زملائي في الدراسات إنه لا يوجد دراسة في الضمان الاجتماعي دراسة اكتوارية على مدى 11 دراسة كلفتنا 1,500,000 دينار كما قيل. يعني أنا أستغرب إنه هذا
1: يعني الرقم. يعني أنت شكلك عارف شو بدي أسأل دغري جواب تقول يعني.
0: لا مو أنا أنا ناطق إعلامي ومن واجبي إني أتابع.
1: يعني لم يكن هناك دراسة فيها 1,000,000 دينار.
0: لا إطلاقا لم يكن. وهذا يعني أنا من وجهة نظري مع كل الاحترام، أنا بعيدا عن الأشخاص وبعيدا يعني هذا تضليل للشارع الأردني. لا يمكن أن يكون هنالك دراسة وصلت لهذا الرقم حسب الضمان طبعا. يعني وإذا زادت عن الأرقام اللي أنا بحكي فيها بكون في هنالك طلبات إضافية، بنكون قدمنا سيناريوهات.
1: إلا إذا حسبناها من الدراسة السابعة للدراسة 11 تقريبا بيجي 1,000,000 دولار تقريبا.
0: اجمع.
1: بدك تجمع
0: اضرب وطرح.
1: لكن دراسة واحدة بمليون.
0: مليون. أنا هي المدير الدراسات يعني ما في. أنا أخذت معلومتي منه.
1: طيب ماشي. وانت قول لي انه
2: الدكتور شامر حكاهم بالدينار الاردني، انا موجودات قدامي بالدولار.
1: ما هو انا بدي اسالك بالدولار عشان هيك احنا بنعمل الدراسات برا.
2: هلا شوف
1: هي لك احنا ما عندنا خبراء اكتواريين.
2: سيدي بالاردن،
1: وهذا كان رد ترى من المدير السابق، قال لك لا هناك خبراء اكتواريين في الاردن.
2: سيدي في قائمه موجوده على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني المحترم بخبراء اكتواريين.
1: طيب
2: هلا انا بالقانون وهي نقطه يعني انا حاب اركز عليها كثير.
1: تفضل.
2: بانه من يجري الدراسه الاكتواريه المؤسس العام للضمان الاجتماعي يجب ان تكون جهه متخصصه ومعتمده
1: على عينها
2: عالميا.
1: ماشي.
2: هلا احنا
1: حسب القانون يعني.
2: حسب القانون هلا احنا بفترات سابقه انعمل دراسات اكتواريه للمؤسسه من شركات وشركات محترمه.
1: أوكي
2: خاصة بدايات الضمان الاجتماعي. وأعطيك يعني ما بدي أذكر اسم الشركة عشان موضوع التسويق وإلى آخره.
1: ماشي.
2: الدراسة الاكتوارية الخامسة تمت من خلال شركة اشتغلنا مع بعض، سلمونا الدراسة كله تمام، سلمنا على بعض وكل من مشي بطريقه. بينما لما بدأت المؤسسة
0: بي بس أستاذ محمد، الشركة دولية ولا أردنية؟
2: الشركة دولية
1: دولية دولية,
2: دولية. هلا يعني من أرقى شركات الاستشارات العالمية. هلا بدأنا مع منظمة العمل الدولية. منظمة العمل الدولية أولا
0: دراسة السابعة
2: يوجد فيها دائرة دراسات اكتوارية.
1: بتدخلوا بالدراسة المنظمة العمل الدولية؟
2: شو بتقصد بتدخلوا بالدراسة؟
1: بمعنى أنتوا اليوم تبني دراستك على فرضيات.
2: تمام.
1: صحيح؟
2: صحيح.
1: شوف ترى ولو واحد كان فاهم شو يعني دراسات اكتوارية قد ما طرع الاسم.
0: احنا بنتعلم يا سيدي نتعلم.
1: والله العظيم واحد من الناس اللي فتت أقرأ ماذا تعني دراسة اكتوارية. نعم. شو يعني مبنية على فرضيات. هاي الفرضية ممكن تأخذ بها الشيء اللي أنت فرضية تكون إيجابية، فرضية ما بين الوبين، وفرضية سلبية. هل اليوم فرضيات القائمة عليها الدراسات الاكتوارية أسوأ السيء؟
2: لا طبعا.
1: أكيد؟
2: لا طبعا.
1: هي
2: إحنا عشان تكون بالصورة أستاذ عامر، يتم وضع الفرضيات بناء على الوضع الراهن.
1: طيب.
2: الوضع الراهن، ومن ثم يتم عمل اختبارات حساسية.
1: أه.
2: لا مؤشرات معينة زي نسبة الشمول، زي النمو الحقيقي بالأجور، زي معدل عائد الاستثمار، زي معدل مشاركة المرأة الاقتصادية بسوق العمل، وغيرها من المؤشرات. هلا أو الاختبارات الحساسية. هلا الفرضيات هي مبنية على بيانات المؤسسة. حسب الهيستوري أو حسب السجل التاريخي لبيانات المؤسسة بالثلاث سنوات اللي بتسبق الدراسة الاكتوارية. يعني دراسة الاكتوارية الـ 11 بنيت على أساس البيانات المالية والاستثمارية وغيرها كما هي بـ 31-12-2023.
1: الدراسة الاكتوارية داخل المؤسسة ولا برا المؤسسة بتنعمل؟
2: الدراسة الاكتوارية بتنعمل من منظمة العمل الدولية وخبرائها. يتم بناء الموديل والنموذج بجنيف، ويتم تزويده بالبيانات من المؤسسة ودراسة مؤشرات مختلفة.
1: طيب.
2: يعني هي عملية تأخذ وقت طويل أخ عامر.
1: طب إحنا ما عندنا خبراء اكتواريين؟
2: في موجود خبراء اكتواريين بالأردن.
1: موجود.
2: موجود طبعا.
1: طيب هل بالقانون شيء يمنع إنه نستشير أو يعملون الخبراء الاكتواريين في الأردن هذه الدراسة، ولا يجب أن يكون هناك مؤسسة عالمية مثل ما تفضلت؟
2: هي بالقانون مؤسسة أو جهة معتمدة عالميا. أنا بس بدي تعطيني مجال أحكي لك.
1: أحكي لك على الاكتواريين الأردنيين كمان.
2: شوف. أنا رح أحكي لك على الاكتواري الأردنيين وليش إحنا بنشتغل مع منظمة العمل الدولي.
1: تفضل.
2: منظمة العمل الدولية منظمة معايير العمل العالمية كلياتها من عندها. اتفاقيات العمل الدولية كلياتها من عندها. عندهم إدارة حماية اجتماعية سواء القائمة على الاشتراكات أو غير القائمة على الاشتراكات.
1: نعم.
2: عندهم خبراء قانونيين بيشتغلوا بمجالات متعددة جدا. أنا اليوم إذا بدي أشتري حزمة استشارات، بشتري حزمة متكاملة ولا بشتري
1: متكاملة
2: بمشي نقطة نقطة وإلى آخره؟ لا يجوز. أضف إلى ذلك أخي عامر، علم التأمينات الاجتماعية علم معقد، وصناديق التقاعد وإدارتها مسألة معقدة. أنا عندي بيت خبرة متكامل موجود بمنظمة العمل الدولية، وهذا مش دعاية لهم، لكن أنا الزملاء الخبراء الاكتواريين ونوجه لهم كل الاحترام والتقدير والتحية لهم.
1: ماشي.
2: اللي معتمدين البنك المركزي بالأردن معظمهم بيشتغل خبرات لشركات تأمين قطاع خاص، يعني مثلا إشي مختص بالحياة
1: تجاري. شركات تأمين. أوكي.
2: إشي مثلا مختص بمعيار مكافأة نهاية الخدمة.
1: ما في غير الدكتور محمد اللي كان دراسة اكتوارية ضمان اجتماعي؟
2: هو الدكتور محمد هو المرخص من جمعية الاكتواريين الأمريكيين.
1: صحيح.
2: ومختص بموضوع البنشنز. والدكتور محمد طبعا نوجه له التحية عبر إذاعتكم، هو كان زميلنا لفترة طويلة من الزمن وأشرف على كذا دراسة اكتوارية. فبالتالي يعني ما يعني أحيانا عندما يثار
1: كم دراسة أشرف الدكتور محمد؟
2: من 7-11 باستثناء العاشرة.
0: بس تحكي ملاحظتين يعني.
1: نبدأ بالثاني أستاذ شمعان، دائما الناس تعتقد الأولى، احنا خلينا نبدأ بالثاني. تفضل.
0: نبدأ في الثاني. اليوم زي ما حكى أخوي أبو هاشم الثانية إنه اليوم عندنا عدد الخبراء الاكتواريين يتجاوز 80,000 خبير في العالم. يعني أنا هاي المعلومة اللي حصلت عليها. ولكن زي ما حكى أخوي محمد ليس كل خبير مختص في دراسات الحماية الاجتماعية. اليوم زي ما حكى أنه في اليوم شركات تجارية، شركات التأمين التي تهدف إلى الربح، النظرة لها مختلفة عن النظرة للحماية الاجتماعية. والنقطة الثانية اللي أنا حاب أوضحها واللي أنا سألت عنها كثير لأنه أنا مش مختص اكتواريا، لا يجوز في أي حال من الأحوال أن نقول أنه فرضياتنا متفائلة. إذا أنا قلت فرضياتي متفائلة
1: ماشي، بس مش أسوأ السيء كمان.
0: لا مش أسوأ السيء، أنا بدي أحكي كالتالي، أنه ليس من المنطق أنه أنا أرجع للعائد الاستثماري لصندوق الاستثمار لمدة 10 سنوات ماضية وكان 4% وأجي أنا أحط فرضية مبنية على 2 ولا 3 أضعافه
1: ولا 2% أحط كمان
0: بالضبط.
1: الدراسة الافتراضية عندكم 2% حاطين،
0: فلذلك
3: لا باخذ الواقع.
1: معلش انتو صندوق استثمار مال ضمان حاطين 4% ولا 2%؟
0: 4.7
3: 4.7 دراسة 11 4.7.
0: الاشي اللي بدي اوضحه استاذ عامر،
1: تفضل.
0: الاشي اللي بدي اوضحه ان الخبير الاكتواري يعتمد في بياناته كما افهمونا زملائنا الاكتواريين، لانه احنا انا بالنسبة لي جانبي قانوني صحيح، ابني مستلمني في البيت كل ما نسوي شغلة بقول لي بدك تعمل دراسة اكتوارية للموضوع سلمني في الموضوع.
1: أيوة.
0: فأنا مش خبير اكتواري، لكن إخواننا الاكتواريين قالوا لي مثلا أنا لما بدي أحط النمو الاقتصادي برجع لآخر 3 سنين بشوف شو وضع النمو الاقتصادي ببني عليه، لما بدي أحط العائد الاستثماري برجع لآخر 10 سنين وببني عليه. ف يعني ما بعرف، الأستاذ محمد بجاوب بشكل أدق وشكل علمي إنه
1: من بالمؤسسة اليوم عنده خبير دراسة خبير اكتواري أو بتستشيروه؟
3: احنا بالمؤسسة هلأ احنا كأشخاص موجودين بإدارة البحوث والدراسات وتحديدا مديرية الدراسات الاكتوارية عندنا قدرات، عندنا قدرات للقيام بها، ولكن أنا أولا قانوني بحكي لي بجهة معتمدة، اثنين زي ما أنت لشركة بدك مدقق حسابات قانوني، بدك جهة محايدة بالزبط. محايدة تنفذ لي الدراسة. أستاذ عامر طيب، أنت بتحكي عن مستقبل ملايين الأردنيين.
1: ماشي. طب سؤال الآن، الدراسة أنتو نفس الخبير الإكتواري اللي عمل الدراسة الأخيرة هو بده يرجع يطلع عليها حسب تعديلات السادة النواب، مزبوط؟
3: طبعا.
1: نفسه
3: نفسه طبعا.
1: في تكلفة زيادة ولا لا؟
3: انا بتمنى الحديث ما يكون بصيغة المفرد، هي منظمة العمل الدولي والخبراء اللي بيشتغلوا معانا فيها.
1: مش انا بتحدث عن دراسة اكتوارية، بتحدث طبعًا. عن الدراسة
0: بغض لمين رايح،
1: بغض النظر مين رايح المصاري. الدراسة الان اللي بده ترجع للمنظمة اللي عملت الدراسة بالاصل.
3: نعم صح. سيدي
1: طيب، هل سيكون هناك اموال على اعادة القراءة؟
3: هلا احنا المخصص، شوف المخصص بنهاياته للدراسة الاكتوارية بنهاياته يفترض أن يتم عمل تمديد مبني على كلفة لفحص ودراسة بعض السيناريوهات، لكن إحنا أستاذ عامر الحمد لله رب العالمين دائما ننظر للاستثمار الأمثل للموارد. اللي بنشتغل عليه حاليا بأنه نقوم بتحديث البيانات 2024 و2025 بحيث أنه نستغل هدول السنتين وندخلهم على النموذج الاكتواري، تمام؟ ونعمل جسر ما بين الدراسة الاكتوارية ال11 والدراسة الاكتوارية ال12 بحيث انه ما نكلف المؤسسة اي تكاليف اضافية غير منطقية
1: للدراسة القادمة،
3: للدراسة القادمة
1: اللي هي بعد 3 سنوات
3: اللي هي يفترض انه نبلش نجهز لها اللي هي ال12.
1: طيب
3: لازم سيدي نبلش نشتغل فيها ب1/1/2027. هلا انا قاعد بشتغل على تحديث البيانات اليوم وانا بحكي معك 2024 2025، عشان لما نرجع لمجلس النواب حسب انه بشهر 11 او شهر 10 يكون في عنا اب تو ديت معلومه حسب اخر،
1: يعني لن يكون القانون مدرج في الدوره الاستثنائيه.
3: انا ما عندي معلومه،
0: اذا سمحت
1: شهر 10 و 11
0: اذا سمحت استاذ
3: الدوره العاديه، ما هي الدوره العاديه متى
1: بتصير؟ لانه هو بحاجه ايضا لا دراسه.
3: انا بخبرتك الدوره العاديه متى، مش 10 و 11؟
0: تسمح لي تعليق بسيط،
1: انا بسالك ولا 3 اسئله كمان، تفضل.
0: لا بس خليني اعلق عليه قبل ما يجيني اطلاق النار.
1: تفضل يا سيدي.
0: احنا لما عرض القانون على لجنه العمل النيابيه،
1: بالضبط انا بدي افهم هاي النقطه والله،
0: كان في مقترحات من لجنة العمل النيابية وتعديلات، وعمود القانون صراحة المواد 62 المتعلقة بتقاعد الشيخوخة، والمادة 64 المتعلقة في التقاعد المبكر. فإخواننا في لجنة العمل النيابية
1: وحساب التقاعد
0: مهم. كله هي يعني شروطه واحتسابه ومعادلاته وزيادات. إخواننا في لجنة العمل النيابية اجتهدوا
1: ويعني أصابوا أم أخطأوا،
0: ما يعني هذا جوابه يجب أن يكون علمي وليس اجتهاد لا من شامات
1: معناته ولا من معناته أخطأوا. إذا بتقول
0: لي لا أنا ما يعني أنا بقول لك شغلة،
1: هل فعلا تعديلات النواب رجعت قانون الضمان الاجتماعي كما كان عليه، وكان هناك رفض كبير من قبل الحكومة على تعديلات النواب، حتى بالحرف أحد المسؤولين قال والله تعديلاتهم رجعت الموضوع الضمان الاجتماعي راس بطاقية.
0: سيدي المعطيات سيدي تسمح لي بس
1: تفضل.
0: اليوم احنا لما طلعنا للحكومة ولمجلس النواب بتعديلات قانون ضمان الاجتماعي، التعديلات لم تبنى بشكل عشوائي. الدراسة الاكتوارية قالت لي في عندك نتائج 1 2 3 4 ولازم تعمل 1 2 3 4.
1: نعم.
0: احنا بصراحة اذا بدنا نحكي انه والله كل توصيات الخبير بدنا ننفذها حرفيا، ترى وصححنا اخوي محمد الوضع لسه امر بكثير مما خرجنا به من سيناريو، لكن احنا دائما في عنا خلطتنا الاردنيه الخاصه.
1: طيب اعطينا هالخلطه شو الجديده؟
0: قدمناها هذه الخلطه لمجلس النواب، وطلبنا من الخبير الاكتواري قبل ان نقدمها لمجلس النواب، قلنا له هذه الخلطة إذا طلعنا فيها شو بتسوي؟ قالنا هذه الخلطة تنقلكوا من نقطة التعادل من عام 2030 بتوصلكوا لعام 2042 الأولى. قلنا بها ونعمت، فطلعنا في هذه الخلطة. لما رحنا على النواب، النواب خرجوا
1: تعديلات
0: بخلطة مختلفة تماما.
1: كويس.
0: هذه الخلطة أنا بدي أحكي في البلدي، ما بدي أحكي في الصيغة. هذه الخلطة الجديدة لازم نحطها على الميزان. مين اللي بحطها على الميزان؟ الخبير الاكتواري.
1: شو طلع مع الخبير الاكتواري؟
0: هذا
1: نقطة التعادل متى بتوصل؟
0: إحنا اليوم للآن ما زال هذا الموضوع يدرس مع الخبير الاكتواري حتى الرد.
1: والله العظيم إني عارف ما راح يتجاوب على هاي.
0: لا لا
3: يا سيدي أستاذ عامر المعطيات. شوف يعني إخواننا النواب المحترمين بلجنة العمل النيابية قاموا بتغيير أشياء كثيرة جدا.
1: كويس.
3: هلا هاي المعطيات اللي تم تسليمنا إياها من لجنة العمل النيابية بحاجة لوقت وتأني بدراستها.
1: ماشي.
3: هلا وما راح أطول كثير.
1: ولا تعطيني ولا سيناريو. نقطة التعادل حتى الآن بعد الدراسة.
3: لكن شوف يعني أحكي لك أنا كشخص فني كشخص فني لن تأخذنا إلى أي مكان أبعد من ما هو موجود الوضع عليه الآن.
1: يعني وكأنه ما عدلته.
3: وكأنه ما عدلنا. طيب نقطة التعادل نقطة التعادل سوف تبقى قريبة من 20-30 الأولى حسب المعطيات اللي موجودة من مجلس النواب لجنة العمل النيابية. أنا كفني بحكي
1: ماشي.
3: يعني قراءتي
1: للأمور كفني كويس.
3: لن تبعدنا أبدا عن المكان اللي احنا موجودين عليه. لذلك لابد اليوم احنا كلياتنا المجتمع الأردني نواب وأعيان وخبراء وإلى آخره نتوافق على شيء
1: ماشي
3: يأخذنا على مكان يحفظ حقوق المشتركين وسداد المؤسسة.
1: يعني التعديلات التي قام بها السادة النواب لم تغير ساكن في التعديل الجديد المقترح من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. نقطة التعديل الأولى مع تعديلاتهم ستبقى على ما هي عليه.
0: وهذا الكلام سيسمعه سيناقش مع الخبير المختص في الدراسة الاكتوارية لتتم مناقشته وطرح سيناريوهات أخرى.
1: طيب.
0: يعني اليوم أنا مثلا
1: أعطيني سيناريو
0: أنا بقول لك يعني هو من اختصاص أخوي محمد، بس لكن أنا بحكي بالعمومية. هلا يعني زي ما حكيت لك أنا زلمي قانوني. اليوم إذا بقول لك أنا ارفع لي سن تقاعد الشيخوخة لسن 65 وأنت بتقولي لا ما بضبط بدي نزله 60 بقول لك طب أعطيني خيار آخر عوضني فيه. هل عندنا قدرة على زيادة الاشتراكات مثلا كبديل عن هذا الخيار؟
1: زيادة الاقتطاع قصدك؟
0: الاقتطاع. اليوم احنا بنقتطع منك كويس. كصاحب عمل ومن عامل 21.75. اليوم الناس كلها بتحكي عن الاختيار وبتحكي عن الاشتراكات.
1: قديش
0: تعرف القيمة العادلة والأستاذ محمد بصححني، لا الاشتراك الاختياري اللي هو فقط لغايات العجز الشيخوخة والعجز والوفاة، احنا بنأخذ منه اليوم 17.5%، القيمة العادلة
3: 44.8%.
1: طيب سؤال
0: زيادة محمد، لو ضليتك على رقم أحسن لك.
3: أرى أستاذ عامر،
1: طيب سؤالي زيادة الاختطاع هذا سيناريو، إذا بدكش توصل ل 65 سنة بدي زيد
0: مثلا الاختطاع. أنا بحكي مثلا.
1: زيادة الاختطاع لكم؟ أسعى قديش الاختطاع؟
3: 21.75%.
1: ماشي، قديش بده يصير
3: القطاع الخاص؟ لا
1: مثلا
3: هلا ما في مش مطروح قديش بده يصير
1: يا اخوان، انتوا تورجونا يعني هالعلبه.
0: لا لا لا لا بقول لك، بقول لك احنا استاذ عامر انه انت بدك،
1: انت قاعد بتعطيني خيار سيناريو ماشي،
0: بدك تزيد منفعه، بدك تيجي على جانب يعني اليوم
1: الاستاذ، ما هو ماشي عامر. انا بدي ازيد منفعه، بس انت اعطيتني سيناريو وقفت بنصه.
0: لا اعطيك سيناريو ثاني،
1: قلت لي فرضا خلينا نزيد زياده الاقتطاع، يعني من 21 ل 75 بصير 23.
3: ابو عون بيحكي انه على فرض انه انت رفضت، بدك تعطيني بديل.
1: والله بعرف
3: والبديل فيه. ممكن يكون زياده اشتراكات. هلا
1: قديش
3: انا لازم لازم ادرس قديش زياده الاشتراكات هاي
1: فنيا،
3: اذا اذا اذا اصلا قبل من المجتمع انه زياده اشتراكات. لانه اخي عامر يعني عشان تكون انت بالصوره، زياده اشتراكات من 21.75 فلنفرض جدلا بدمش معك بدها تصير 25. بتعرف شو يعني؟ يعني على اصحاب العمل والعاملين كلفه إضافية، كلفة على الاقتصاد، كلفة على التشغيل، كلفة على كل جهود الدولة الأردنية على التوظيف وما يتعلق فيه، رفع يعني اليوم لو كنت حضرتك صاحب عمل وعندك هالمجموعة المتألقة من الشباب وبتدفعوا كلاكما 21.75 وقلنا لك
1: صارت 25،
3: تحط هالورقة والقلم ها والإكسل شيت، بتقول يا حبيبي أنا بدي استغني عن واحد أو اثنين عشان
0: أعوض
3: في الضمان الاجتماعي.
1: لكن هيك بالمقابل
3: شوف الضمان الاجتماعي سيدي، الضمان الاجتماعي لما أنت بدك تعدل القانون بدك تنظر بزاوية 360 درجة على كل الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية وكل ما يتعلق بوضع وضع البلد، فهي هو مش معزول عن واقعنا قانون الضمان الاجتماعي. عشان هيك احنا دائما بنركز بالضمان الاجتماعي، بنقول ثنائية الحفاظ على حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة المالية، هذول الاثنين لازم يكونوا ماشيات مع بعض.
1: طيب بدي اسال سؤال
3: اخير، احنا ماشي. اعتقادنا انه ما قدم من المؤسسة لمجلس النواب اول شيء شيء منطقي وعادل، والتدرج بزيادة السن سواء الوجوبي او المبكر وكل ما يتعلق بالمنظومة اللي قدمناها نعتقد بأنها منطقية وتحقق
1: 63
3: الثنائية،
1: يعني 63 إذا
0: قدمنا 65
3: الثنائية بتحقق الثنائية اللي احنا بنستهدف لها، لكن المجتمع من خلال مجلس النواب والآراء كلياتها في عندهم وجهة نظر أخرى. هلأ كلياتنا لازم نرجع كل ناس
0: درسنا.
3: نعيد درسنا ونخرج بسيناريو نتفق عليه كلياتنا كمجتمع.
1: طيب بالزبط. احنا قديش صارنا بلشين بالتعديلات، يعني والحديث عن تعديلات شهرين ثلاث
0: أكثر
1: يعني أربع شهور،
0: يعني احنا أطلقنا
1: لما صار فيها رأي عام وصار فيها
0: يعني تقريبا من شهر 12 السنة الماضية
1: بالزبط. يعني صار لنا خمس شهور
0: يعني
1: قديش رأس. عدد الشباب اللي بالتقاعد اعتذر بالضمان الاختياري اللي يعني بديش اقول لك انسحبوا، لا بدي اقول لك انه وقفوا حتى يشوفوا التعديل القانون شو بده يعمل.
0: انا بدي اجاوبك لانه الاستاذ محمد اذا جاوبك راح يجاوبك جواب قاسي شوي.
1: لا خلو
3: جواب، لا انا شو اسمه ضار حجاوب قاسي بس
1: 10,000
3: شوف لا قبل
0: هم الرقم
3: شوف الرقم تقريبا يصل ل 8000 مش 10,000
1: 8000 ماشي 8000
3: اثنين في
1: هذول كلهم اختياري
3: في بالضبط في يعني نوع من التضليل والمعلومات المغلوطه حول هاي القصه. المسألة الثانية أخي عامر شوف
1: هم جماعتكم اللي بسولف، أنا اللي بسولف
3: لا يعني. طول لي بالك
0: احنا بدنا نسولف
3: يعني واحنا بدنا نسولف
0: واحنا بدنا نسولف
3: ماشي ماشي. هلا حضرتك إعلامي
1: طيب
3: في إشي بعلم السلوك الاجتماعي عند الشخص اللي بده يشترك مثلا ضمان اجتماعي الغالبية العظمى احنا يعني كدراسات وكمؤسسة شفنا اللي وقفوا انتساب الاختياري. طبعا انتساب الاختياري عشان تكون بصورة لا يعني انسحاب من الضمان
1: صحيح
3: الاجتماعي
1: صحيح صحيح.
3: درسنا هاي الحالة، الانتساب الاختياري بتفوت بتسجل بأقل من كليك على الماوس على الموبايل ابلكيشن وبترجع باقل من كليك.
1: ماشي ماشي انا بقول لك في
3: ناس مسألة سهلة.
0: والله استاذ عامر
1: في ناس قاعدة تنتظر القانون
3: طبعا. بس لا لا احكي لك شو اللي صار.
0: القانون في هاي
3: احكي لك شو
0: النقطة اللي بيحكي فيها الاستاذ
3: محمد. هاي نقطة كثير مهمة. ما هو احنا اولاد المجتمع يعني.
1: ماشي تفضل.
3: اللي حصل يا سيد العزيز انه البعض اصلا هو يرى بالاشتراك الاختياري انه مكلف وهو مكلف.
1: ماشي.
3: فقال لك انا وصلت لهاي المرحلة وفي هذا اللغط وهاي المعلومات اللي بتتم وهذولا
1: الضمان
3: بدهم يعدلوا وبدها مش مبينة خليني أوقف لأني أنا معيش مصاري أصلا أدفع. معظم اللي وقفوا لما شفنا درسنا الريكورد تبعهم السابق هو متأخر عن الدفع 13-14 شهر. احنا بالمناسبة الاختياري
0: قبل القانون
3: قبل نعطي 24 شهر 23 شهر تحديدا قبل ما انه نوقف عنك الاختيار بشكل اوتوماتيكي او في منهم حصل على منفعة التقاعد أو تعويض الدفعة الواحدة أو في منهم التحق بعمل إلزامي. فالثمان آلاف كلياتهم مش, يعني مش بسبب القانون.
1: قديش زاد عدد المشتركين
0: طيب؟ لا بس قبل عدد المشتركين إذا سمحت الأستاذ عامر طبعًا. السؤال الثاني كم عدد الذين انتسبوا اختياريا هذا العام؟
1: ما أنا هذا سألك هذا طرحته قديش؟
0: في عندي يعني في عندي تقريبا 7,000 شخص انتسبوا اختياريا.
1: اختياري طيب كل سنة قديش بيجينا كل سنة المتوسط؟
3: بين 7 و10 تقريبا.
1: بين 7 و10.
0: ونقطة ثانية حاب أوضحها إنه هذه الظاهرة ليست ظاهرة جديدة. يعني إذا بنرجع لعام 2024 لما تعدل القانون وكان عطوفة الدكتور محمد الطراوني مدير عام للمؤسسة انسحب اختياريا 7,000 واحد لأنه المؤمن عليهم الناس بتظلها خايفة.
1: طيب يا سيدي أنا أنا من هذا المنبر ومن وجودكم بدي أصبي على الدكتور محمد الطراوني. ماشي. وبدي أدعي أيضا لحوار مثل هذا الحوار نشوف شو هذه المعلومات لأنه صح ولا لا لأنه هذا الموضوع بهم الحماية الاجتماعية بالأردن الضمان يا أخوان هو عقد بين والله بين المواطن والدولة.
3: احنا 86% من فاتورة الحماية الاجتماعية بالبلد ترى
1: طبعا. وأنا دائما بقول كلمة قبل ما أنهي دائما بقول يا أخوان بالله عليكم كل واحد بيقدر يخليها ثقة عالية بين المواطن والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يخليها مرتفعة.
0: هذا
1: التفاصيل نختلف عليها ما عندناش مشكلة بس هاي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بيت أموال الأردنية. صحيح. بيت أموال الأردنية.
3: أنا أستاذ عمر في رجاء عند فضل. حضرتك أرجو أنه من خلال إذاعتك المحترمة وإذاعة أنت والشباب اليوم لا زال قانون الضمان الاجتماعي قيد الدراسة.
1: صحيح.
3: أدعو كل أردني بالخارج أو بالداخل ما يتسرع باتخاذ القرار.
1: نعم.
3: هذا
1: صحيح.
3: رجاء
1: صحيح. صحيح. صحيح.
3: القانون لا زال تحت الدراسة. القانون في المملكة الأردنية الهاشمية لا يعتبر قانون حتى يوشح بالإرادة الملكية.
1: صحيح. صحيح. صحيح. صحيح.
3: أرجو من خلال من خلال حضرتك إنه هذا الكلام ينقل للكل إنه ما يؤخذ قرارات لا اللي برا ولا اللي جوا ما يستعجلوا. ويا سيد الكريم لم عندما ينتهي مجلس النواب الموقر من نقاش القانون ومجلس الأعيان ويوشح القانون بالإرادة الملكية هالسيناريو ما عجبها الناس خاصة مشتركين الاختياري هم يأخذوا القرار اللي بدهم. نرجوك كذلك نرجو المعلومة الدقيقة.
1: طب معلش أنا بدي أزيدها عليكم شوي.
3: زيد سي
1: كمان الدكتور محمد الطراوني انتقد الوزير العمل.
0: يعني احنا
1: بعرف انه مش راح يجاوب هذا السؤال لانه هذا يخص
3: انا بجاوبك سيدي. احنا نعيش ببلد ديمقراطي لطالما انت
1: حلو جوابه
3: لطالما انت تنتقد ضمن نطاق المسؤوليه
1: طبعا.
3: وتحت سقف القانون لك ان تنتقد ما تشاء.
1: ماشي يا سيدي. شكرا جزيلا لضيفي الاستاذ محمد خريس مدير اداره البحوث والدراسات في المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ومساعد المدير العام والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمال المجالي. شكرا جزيلا لكما.
3: شكرا سيدي.
0: يعطيك ألف عافية.
3: يعطيك العافية.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ومصدر إيراني يقول إن رد فعل ترامب لا يهم. أسعار النفط تقفز 3 دولارات للبرميل في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن. أكثر من 2840 شهيدا في لبنان منذ آذار. الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وتحيله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره. بدء العمل اليوم بالتعرفة الجديدة لأجور النقل للتاكسي والمركبات العمومية عدا العقبة، وفق ما أكد نقيب أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبرين. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. أكد رئيس لجنة الحرية العامة وحقوق الإنسان النيابية النائب رائد الظهراوي خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس الأحد على أهمية دراسة ملف العفو العام وإعادة النظر ببعض القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي بما يحقق التوازن بين سيادة القانون والمصلحة الاجتماعية. ومعي عبر الهاتف سعادة رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية سعادة النائب رائد الظهراوي. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أخي عامر. صباح الخير مستمعين عين الراديو.
0: الله يحييك سيدي. أبدأ بي بي بي بي بي هل هناك مذكرة نيابية بخصوص العفو العام؟
1: أول شيء أخي عامر الله يسعد صباحك.
0: صباحك الله يحييك.
1: القناة المحترمة الراديو المحترم
0: الله يبارك فيك.
1: يعني أنا قبل ما أبدأ معك كنت مستمتع في لقائك مع أخو شامان والشباب عن الضمان والخلطات اللي بحكي عنها أخو شامان، لكن يشهد الله بدي أحكيها وأمري على الله، يشهد الله أن التعديلات التي قامت بها لجنة العمل أنا مش عضو في هذه اللجنة، لكن يشهد الله أن التعديلات اللي قامت فيها لجنة العمل هي من أجبرت الحكومة على سحب هذا القانون وإعادته للحكومة لأنه ما عجب هذا الأمر نهائيا. يشهد الله وهذه شهادة حق
0: سيدي. وكان الحديث واضح بأنه هذه التعديلات أنه الدراسة الإكتوارية لن تتعدى ل 2030.
1: أشكرك وأنا يعني أنا سمعت وظليت يعني مستمع أنا لحديثك وحوارك معهم، وكنت أنت بتحكي بواقع حال للأمانة، لكن للأمانة وهذه أمانة لأنه من راجع عين هذا اللقاء وهذا الأمر. يشهد الله أن لجنة العمل رغم أني أنا معارض لكل القانون من A إلى Z من البداية يعني ورافض لهذا القانون وموضوع يعني واضح وصريح في هذا الأمر، لكن لجنة العمل اشتغلت والتعديلات لم تعجب الحكومة نهائيا وأجبرت الحكومة على سحب هذا القانون أو إعادته إليهم لأنه فعلا لو أنه تم التعديل وتم طرحه تحت القبة راح يكون أفضل مما هو عليه الآن في الوضع الحالي لصالح المشترك المواطن الأردني. أخي عامر نعود لهذا الأمر. أول شيء يعني أنا أنا بدي أحكي عن قانون العفو العام لأنه العفو العام يعني أنت بتعرف أنه من قريب من سنتين أو من سنتين ونص يعني تكرم جلالة الملك وأصدر

0: ولظروف ومسببات جاء. أنت يوم تستثني أهم مادة وهي كل من هو حاصل على إسقاط الحق الشخصي والصلح المجتمعي والعشائري، لم يتبقى على هذا النزيل أو المحبوس إلا فقط الحق العام. أنا كيف أستثني حتى لو السيف أخي عامر على رقبة القاتل خلينا نسميه، حتى وأهل الدم سامحوا أخي عامر، خلص انتهى الأمر. لكن للأسف
1: تم إفراغ القانون
0: السابق، وتم إقرار القانون، وحاولنا وكنت رئيس لجنة وأنا رفضت من يعني كنت رافض بشدة لهذه التعديلات للمواد اللي أجت مستثناة من مجلس الوزراء. لكن إحنا الآن بنطالب، لو هذا القانون اللي صدر قبل سنتين ونص أو ثلاث سنوات كان لم يستثني كل من هو حاصل على، إحنا ما بنطالب إنه نروح كل ما بنتغول على حقوق الآخرين،
1: في استثناءات لا شك.
0: لكن أنا يعني أي إنسان حاصل على إسقاط حق شخصي شو ظل عليه أخي عامر بك؟
1: نعم، يعني أنتم اليوم تطالبون، يعني جاءت هذه المطالبات اليوم لأنكم ترون وأنت كرئيس سجن لهذه الحريات العامة بأن القانون السابق تم إفراغه.
0: نعم صحيح، وإحنا هذا الأمر فقط، إحنا لو تم عدم استثناء هذه المادة بالذات ما راح نطالب إحنا، يعني للأمانة ما راح نطالب بعفو عام، لأنه عفو عام قريب جدا. أنا زرت مراكز الإصلاح في الجنوب قبل شهر أستاذ عامر، الاكتظاظ بالسجون للأسف زاد عن 200%، وهذا باعتراف مديرية الأمن العام ومدير إدارة الإصلاح والسجون.
1: أكثر من 200%،
0: أكثر من 200%، وأتحدى هنا كانت حول أساس 180%. أنا كل ما جاء دخلته أنا وأعضاء اللجنة في مراكز الإصلاح في الجنوب اللي بيسع 20 في 60 وفي 55، وهذا الشيء مرعب جدا عامر بيك.
1: طيب يعني اليوم أنتم هناك تحديد للفئات بطالبين فيها بهذه المذكرة إن تمت، شمولهم هو كل من حاصل على إسقاط الحق الشخصي،
0: إسقاط حق شخصي وصلح مجتمعي معاه، صلح عشائري، لم يتبقى للطرف الآخر أي شيء أي حقوق. إحنا لا نتغول على حقوق الآخرين نهائيا، لا نطالب التغول على حقوق الآخرين، في لهم حقوق، هذه حقوق لا يمكن أن يتم
1: يعني بعيدا عن الحقوق المدنية، اللي مش مسقط حقه لا هذا حقه ويظله وإحنا ما بنعفي عنه
0: أبدا، هذا هو.
1: طيب هل سيشمل يعني المطالبات ايضا الغرامات الماليه المترتبه على المواطنين والمخالفات المروريه؟
0: أكيد احنا نتمنى ان يكون عفو شامل مطالب، وهي هي بالنهايه العفو من عند الله اولا ثم دستوريا من جلاله الملك وصاحب القرار في هذا الامر. احنا عشان نكون صادقين، احنا الظروف الاقتصاديه صعبه جدا الان اخي عامر بيك، انت يوميا تتكلم في برنامجك وفي برامجك المتعدده، للامانه الظروف الاقتصاديه صعبه جدا، احنا نعاني كثيرا والله العظيم. لو تشوف الناس انت شايفهم طبعا انه الامور مرعبه جدا.
1: طيب من وجهة نظرك اليوم ما هو موقف الحكومة حتى الآن من هذه التحركات النيابية؟
0: احنا عشان تكون الصورة، الحكومة بعيدة كل البعد لغاية الآن عن التنسيب لجلالة سيدنا بعفو عام، لكن احنا يعني نتأمل، وأنا طلبت على أساس دولة رئيس الوزراء لاجتماع مع لجنة الحريات العامة خلال الأسبوع القادم خلال 10 أيام، وبدنا نطرح الموضوع على أساس يكون توافق بين الحكومة ومجلس النواب بأكمله على هذا الأمر، وأنه نطرح هذا الموضوع أمام دولة الرئيس. بالنهاية دولة الرئيس مواطن أردني حاسب كل شيء، وعلى أساس أنه نحطه بصورة كمان أنه موضوع إسقاط الحق الشخصي استثناءه يعني زاد الطين بلة أستاذي.
1: طيب سؤال أخير، هل تعتقد بأنه الظروف الاقتصادية اليوم الحالية، الظروف الإنسانية، الظروف المجتمعية، الظروف المالية بتفرض ضرورة ملحة لصدور عفو عام الآن؟
0: والله الظروف الاقتصادية والمالية صعبة جدا الآن، أقسم بالله العظيم يا أخي، خلينا نمكن هالسجناء، يعني لو السلوك الجيد اللي عندهم سلوك جيد، وخاصة الشباب واللي عندهم قضايا بسيطة من إصلاح نفسهم وعودتهم إلى الحياة الطبيعية ولعائلاتهم. الآن أقول لك شغلي، إحنا على مستوى يعني قديش تكلفتنا المالية على الدولة، صندوق المالية

0: المعونه الوطني يعاني الان غير 700 دينار، وانا مش مقتنع في هذا الرقم نهائيا. والله لو تعطي اي مواطن اردني نزيل 150 دينار او 200 دينار اللي يسكر حاله ويسجن حاله داخل بيته وما يطلع نهائيا يا رجل. 700 دينار على ايش؟ صندوق المعونه الوطني قديش بيصرف قاعد على عائلات النزلاء، مظبوط ولا لا؟ خلينا نعطيهم فرصه. بس انا الغريب جدا انه كيف نستثني كل واحد مع اسقاطك شخص.
1: طيب راح تسمع صوت يقول لك يا استاذ رائد بانه هذول ارباب سوابق وبان هناك مكررين وقمنا بعمل هذا القانون لكن هناك مكرر، كيف ستجيب بالله؟
0: احنا عامر بك احنا بدنا نطالب على الان مثلا على القضايا مثل اتوات، احنا ما نطالب بعفو؟
1: لا
0: احنا ما بنطالب عن هذه الامور، احنا نشدد على هذا الامر بالاصل.
1: يعني انت الغاي المذكره،
0: ورغم انه انا من للامانه قانون الاجرام من سنه 52 في الدوله الاردنيه ويحتاج الى تعديل، لكن تحتاج الدوله الاردنيه، ولكن انا مبسوط منه انه الحاكم الاداري يستطيع ان يوقف اصحاب الادوات لانه القضاء مش قادر يوقفهم لانه فيش شيء ثابت عليهم.
1: يعني سعادتك يعني سعادتك انت اذا كان هناك مذكره ستكون المذكره كل من حاصل على اسقاط شخصي، واذا استطعتم ايضا اعفاء الناس من الغرامات والمخالفات المروريه الماليه
0: الاعفاء الغرامات الامور الماليه نعم، والاساس في مذكرتنا راح تكون عدم استثناء يعني الماده التي تم استثناء من العفو السابق وهي اسقاط الحق الشخصي، وهذا سيتم للاماني لانه الامور كانت مقلقه. وما جلست مع سيدنا في حضره سيدنا احنا كرؤساء اللجان لغايه الان وراح نحطها على الطاوله امام سيدنا في اجتماع رؤساء اللجان مع جلاله الملك الله يحفظه، وبالنهايه هو صاحب القرار الاول والاخير.
1: يعني سيكون هناك مذكره نيابيه؟
0: نعم راح تكون عندنا مذكره من لجنه الحريات العامة وحقوق الإنسان وراح نتابعها بعد جلوسنا مع دولة رئيس الوزراء ونحط وزير العدل ووزير دولة الشؤون القانونية.
1: نعم، وإن شاء الله سأتواصل معك بعد لقائك مع دولة الرئيس.
0: أكيد عامر بيه.
1: شكرا جزيلا لرئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية سعادة النائب دكتور رائد الظهراوي، شكرا لك ويسعد صباحك.
0: أشكرك أخي
1: عامر بيه. الله يحييك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: الله يكون بعونك يا صلاح ابو الغنم. اسعد الله صباحك. اسعد الله صباحكم مجددا. ومعي ريما. ريما صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا خير يعافيك. تفضلي. الله يحفظك
1: استاذ عامر. انا حبيت اتصل اليوم حتى اتشكركم واتشكر فريق البرنامج على اهتمامكم بقصتي. انا حكيت معكم يعني في حلقه سابقه وبصراحة بعد ما وصلت صوتي صار في كتير اهتمام.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: أكثر الجهات المعنية والحكومية اللي ساعدت ونسقت ودخلت لإنصاف كأم.
0: الحمد لله الحمد
1: لله. حلوق على أولادها.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: طبعاً شكر خاص كمان للمحامية ميسة عفانة.
0: ذكرت موضوعك والله إنها بتستاهل الشكر. رنونا على المهندسة رنونا على المهندسة.
1: كل إنسانية والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني رجعوا لأولادي. وهلأ هم بحضني الحمد لله. نشكر الله أكيد.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
1: بس حاب أوصلها لو سمحت.
0: تفضلي.
1: هلأ أنا بحب أوصل رسالة لكل أم وأب إنه مهما كانت الخلافات الأطفال مش لازم يكونوا ضحية.
0: والله ما لهم علاقة. أحسنت.
1: بترجع هذا الإشي يعني
0: رب العالمين يا رب العالمين قال ولا تزر وازرة وزر أخرى.
1: يا ريت.
0: فان شاء الله الله يا ربي يقر عيونك فيهم دائما وتنبسط فيهم يا رب العالمين. يا الله يا رب العالمين. يا الله الله يحفظك ويحفظهم.
1: الله يسعدك
0: وربي يكرمك. لا استغفر الله استغفر الله اخي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انا بدي اشكر معي الاستاذه ميس عفانه المحاميه. اول شيء الله يجزيك الخير ويبارك بجهودك ويكرمك يا استاذه ميس. لانه والله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله تفضلي.
2: بداية والله إحنا إذا بدنا نشكر حدا نشكرك أنت تحديدا إنك وصلت لنا هذا الصوت.
0: لا استغفر الله استغفر الله.
2: وهذا الصوت اللي وصلت لنا إياه هو فئة من فئات المجتمع.
0: صحيح.
2: اللي إحنا منهم. فاليوم إحنا واجبنا الوطني حكيته قبل هالمرة والحمد لله إن كنت ربنا قدرني على هاي الأمانة.
0: الله يقدرك. إيه والله دائما دائما الله يقدرك.
2: الله يسعدك يا رب.
0: إيه والله وشكرا لك جزيل الشكر. أستاذة ميس شكرا والله يكرمك بالدارين. شكرا لأستاذة ميس عفاني. شكرا إلها. ميس سمعت اتصال أختنا ريما ومباشر حكت معنا قالت يا أخوان أنا بدي أتبنى هذه القضية مجانا مجانا وهي الحمد لله الأمور مشت. يا ربي لك الحمد وشكرا لها المحامية الأستاذ الفاضلة لأنه والله تستاهل الشكر. شكرا لكل المحامين كمان والدكاترة اللي لما يشوفوا عنا حالات والله ما بيقصروا وأحيانا ناس بتطلب وظائف والله في ناس بتوظفهم. شكرا لهم والله العظيم. إسلام إسلام طبعا إسلام أنت علشانك فتحنا حلقة كاملة متكاملة عشان موضوع الـ شو اسمه التمويل.
3: نعم.
0: طمنا كيف وضعك صار
3: سيدي؟ الحمد لله تم التواصل من قبلكم طبعا كل الشكر لله.
0: أبدا أنت انحلت.
3: تواصلت معي المحامية وفهمتني كل شيء ومقابل اتصالكم معها تم التنسيق وفهمتني انه 5000 نشيلهم للشركة اللي بعتنا السيارة.
0: أيوة.
3: والقرض كان كامل على المبلغ كامل يعني عملية النصب كان من الشركة مش المتكاملة.
0: اها يعني هم كانوا حاسبين على 7000 القرض مش على 2000.
3: صحيح صحيح.
0: انحلت
3: انحلت وحكت معي وهو اليوم او بكره بدنا نروح نعمل مخالصه كامله.
0: ييه.
3: عملت لي خصم منيح منيح سيدي.
0: ممتاز.
3: اتصالكم بجهودكم
0: سيدي. ابدا يا سيدي المهم ربنا يسر. المهم ربنا يسر.
3: عامر ما قصرت.
0: لا يا زلمه استغفر الله استغفر الله.
3: ابدا يعني والله انه انتم
0: ابدا يعني ابدا ابدا ابدا. اسلام الكويس مليح انه الله جبر خاطرك. مليح انه الله جبر خاطرك.
3: الله يسعدك.
0: دير بالك على الاولاد. ها دير بالك على الاولاد.
3: الله يسعدك. الله يخليك.
0: وشغله ثانيه اسلام اسلام.
3: ها سيدي
0: بالله عليك يا اسلام.
3: نعم.
0: انه يعني احسبها صح. معي 2000 ليره بدي اشتري ب 2000 ليره.
3: والله سيدي اكيد. والله انا كنت مسافر وعائلتي يعني عمرها 30 سنه
0: اي صغير 30 سنه. شو عائلتي عمرها 30 صغير 30 سنه.
3: وضحك عليها والله الزلمه يا
0: الله المستعان. لا حول ولا قوه.
3: يعني اخذ منها 5000 زور وبحتاج يعني المتكامله عملت على القرض كامل وليس على ال 2000.
0: يا سيدي المهم رب العالمين يسر امورك. انا اللي بهمني انه رب العالمين يسر امورك. الله يبارك لك يا اسلام يا رب العالمين. شكرا يا اسلام. شكرا يا اخوي. شكرا. ظل شغلة واحدة بدي أقولها من امبارح وهي بحلقي. معلش امبارح حكينا عن موضوع الابتزاز مظبوط وأكثر اللي حكوا معنا شباب، وكل مشكلة الشباب كانت تتعلق هذا الابتزاز مع مجموعة من البنات، في منهم عملوا شبكة وعملوا من شبكة، تحكي معها 6-7 شهور البنت، آخر شيء يجي قال على أساس جوز أنت كيف بتحكي معها، وإفساد علاقة أسرية وما إلى ذلك. يا أخوان شدوا حالكم شوية يا شباب. أنا بعرف أن الشاب الأردني حنون ماشي، بس مش لدرجة أنه يغار عليها من أول ليلة. إذن بالله عليكم شدوا حالكم شوي، فكوكم من هاي السوالف تبعات الواتساب اللي بتبعت لك كيفك بتكتب لها جريدة. بالله عليكم خلنا نرجع لربنا، بس نرجع لربنا ونرجع لديننا ونرجع لعرفنا ونرجع لأخلاقنا، ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج. إيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين، ألتقيكم غدا. فإلى حين وإن شاء الله تعالى بإذن واحد أحد، إذ لم يجد أي جديد، غدا راح يكون الحلقة أغلبها يعني 90% من الحلقة متابعات. أحمد طراوني بيهز براسه وهيك بيقول يعني مشي مشي إن شاء الله. إحنا منقول يا رجل، منقول إن شاء الله يا زلمة، إلى قدرة على الله يا زلمة أنت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى حين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ومصدر إيراني يقول إن رد فعل ترامب لا يهم. أسعار النفط تقفز 3 دولارات للبرميل في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن. أكثر من 2840 شهيدا في لبنان منذ آذار. الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وتحيله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره. بدء العمل اليوم بالتعرفة الجديدة لأجور النقل للتاكسي والمركبات العمومية عدا العقبة، وفق ما أكد نقيب أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يا صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. بتمنى لكم اليوم يكون هيك صباح رايق وحلو زي وجوهكم واكيد زي احلامكم. يسعد صباحكم جميعا. بدي احكي لكم شغله، في قصه بحب افاجئكم فيها، انه انا جديد ركبت تقويم، كنت على اساس بدي اركبه يومين لكن رجعت له من اول وجديد. فاذا بتشوفوني بقرط ب 28 30 حرف اعرفوا انه السبب التقويم مش السبب مني. هذا اولا. ثانيا بدي احكي لكم انه اليوم الاجواء كتير حلوه، اغلب الناس بيحكوا لك احنا شو بدنا نعمل بالويكند، خلينا نطلع بالويكند، بس عم بشوف هلا من جديد الناس كل ايام الاسبوع عم تغير جو، كل ايام اسبوع عم تطلع. فاليوم شوفي عندكم مخططات وكيف رح يبلش نهاركم. بصبح عليكم انا لي مرقه ورندا شوي وجايه.

صراحة احنا هلأ عم بنلاحظ تخوف جديد عم بيصير للشعب العربي الأردني وغيره. يسعد صباحك ترونة. هذا التخوف عم بيصير لأنهم بيحكوا لك انه في فيروس جديد ممكن يكون مخيف أكتر من فيروس كورونا. هلأ في ناس بتحكي انه فيروس كورونا كان عدوى تقريبا رئوية متعبة بتنتقل عن طريق ملامسة الأشياء، عن طريق الاستنشاق، عن طريق الأشياء اللي احنا كنا نعرفها بكورونا. ولكن هذا الفيروس الجديد بيحكوا انه بينتقل عن طريق القوارض، عن طريق الفئران، عن طريق الحشرات اللي زي ما بيحكوا الغريبة. هذا الفيروس عم بيخيف كتير ناس، وخصوصا انه هلأ في سفينة رح احكي لكم قصتها هلأ، لانه بتعرفوا انا مش كتير بالاسماء. الفيروس اسمه فيروس هانتا، هو بيحكي عن فيروس جديد ابدا مش جديد من الخمسينات، رجع عمل ضجة جديدة على السوشيال ميديا بعد ظهور اصابات ووفيات على متن سفينة سياحية اسمها، لا اسم صعب حتى هون مش فهميته، هونديوس ولا شو. المهم بالمحيط الأطلسي، ولحد الآن تم تأكيد عدة إصابات ووفاة 3 أشخاص، وفي حالات مشتبه فيها ببريطانيا وأماكن تانية. بس ما في داعي للخوف، لأنه هذا الفيروس بيطلع بالأماكن اللي منتشر فيها الفئران والقوارض مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو نادر جدا. يعني بقدر أحكي الإشي الوحيد اللي ممكن يطمن الشعب العربي إنه إحنا مش كتير عندنا فئران وقوارض والقصة هاي، وقلة النظافة اللي منتشرة مثلا بالمجتمع الأجنبي مش كتير موجودة عندنا. ولكن الإشي اللي بيخوف بشكل فعلي إنه الناس عم تستخف بهذا الفيروس، عم تحكي عنه إنه هو إشي عادي وإشي مش مخيف، مع إنه 3 وفيات نجت عن هذا الفيروس. أولها بلشت برجل كبير بالسن، بعديها توفت زوجته بيومين 3، وبعديها كمان راكب على متن هاي السفينة. ومن كتر ما الناس خايفة، الجزيرة اللي لازم توصل لها هاي السفينة لهلأ مرادية تستقبل هدول الركاب، خوفا من انه ينقلوا هذا الفيروس اللي هو سكان المنطقة. فالمساعدات عم بتكون عن طريق قوارب صغيرة عم بتحاول تاخد عينات من الركاب من بعيد لبعيد. ما بعرف انتو شو رأيكم وشو تحليلاتكم، لانه بعرف ان انتو بتحبوا التحليلات.

0: صباح النور، يا اهلا وسهلا.
1: يا صباح الخير ويا صباح الورد. اليوم ما صبحت عليهم، ف
0: بعد عليك نص عمرك
1: بصير
0: صباح الخير.
1: صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. اليوم عكسنا الايه يا جماعه،
0: عن جد. واخيرا شفتها
1: عشان تعرفوا ان ايام الايام تاخرت.
0: واخيرا شفتها، واخيرا.
1: كيف وضعك؟ كيف امورك؟
0: الحمد لله بخير.
1: كيف حلقة كانت من دوني؟
0: بصراحه لسه ما حلت فيها. لا انا ما اقول ما بنستغني عنك والله.
1: يسعد صباحكم ان شاء الله، بدايه خير
0: ان شاء الله
1: وبدايه اسبوع حلوه. اليوم الاثنين خلصنا من يوم الاحد اللي هو كتير زنخ بيكون، هلا يوم الاثنين ازنخ.
0: شو الشعرات الحلوين يا
1: شكرا ريدة. شكرا شكرا.
0: اسمحي لنا نتغزل بشعراتك اولا،
1: عيونك الحلوين
0: والغره والحركات.
1: يعني بدنا نشكر صالون رجال، يوم ضبط لي الشعرات على اخر لحظه.
0: والله كتر الله خير الرجال،
1: يعني بغض النظر عندي.
0: انا صالون بوجيه اساسا. أنا بخلص شوار أصلاً بالبيت.
1: أنت كل شيء.
0: أحكيك شغلة، إحنا في عنا بالبيت تخوف كبير أصلاً من الحرارة رندا. فأبوي إجت له فترة قال صار يخاف علينا إحنا وإخواني والعائلة إنه إحنا كثير بنحرق شعرنا، فصار يخبي الأشياء اللي بتحرق الشعر. تخيلوا الرواق اللي عنا في البيت يعني. فيعني الله يجيب الفيل خير. يسعد صباحكم.
1: سمعتك عم تحكي عن الفيروس الجديد.
0: صحيح.
1: الناس كثير خايفين منه، والناس عم بيحكوا إنه رجعت موسم كورونا. بفيروس هانتا. بس الناس اغلب الدكاتره طلعوا فيديو على انستغرام وعلى السوشيال ميديا، حكوا لا نفوا هذا الاشي انه بيطلع ببلاد فيها جرادين وفيران وهاي التفاصيل، بيحكوا بعيد عن موضوع كورونا والناس مش لازم تتخوف منه. بس انا بعرف انه في واحد اردني صح على السفينه، كان
0: واحد اردني صح؟ هو اللي عم بينقل
1: ابن حتوتة. بالضبط ابن حتوتة هو اللي كان. وشفت اغلب الانفلونسر بيقولوا له ابن حتوتة لا تيجي على الاردن،
0: لا تيجي، احنا بندفع لك التكاليف، احنا بنساعدك، خليك مكانك.
1: فعلا بس انا شفت فيديو لإله ولا ابن حتوتة بيقولوا انه هو اول رجل مات بالسفينه من هذا الفيروس، هو اصلا كان حامل الفيروس. وبعدين ثاني شخص مات، هم ثلاث اشخاص. اول شخص مات هو كان حامل الفيروس وعمره 60 سنه تقريبا. ثاني شخص مات اللي هي زوجته اللي كان هو حامل الفيروس، بعد ما وصلوا على قاره معينه ونزلوا الجثث الموجوده بالسفينه. رجل ثالث هو الانصاب بهذا الفيروس. وقد بيحكوا انه هو موضوع الفيروس انه صعب العدوى، صعب جدا العدوى، بس ما بعرف كيف قد ايه درجة الاقتراب كان من هذا الشخص للعدو حالتين منه.
0: يعني قولي زوجته بتكون شخص جدا قريب.
1: بس الشخص الثالث انا ما عرفت مين هو صراحة.
0: بس انه مش قصة نفس او قصة
1: تلامس.
0: لا الموضوع ابسط من هيك يا جماعة. الله يبعدنا. يعني قولي احنا بحس بنلتزم بالحجر بشكل عام. يعني شفت كيف التزامنا كان باخر مرة بالحجر. الحمد لله.
1: قد ايه بنسمع في ناس هلا بيحكوا يا ترجع ايام كورونا.
0: لانه ما حد قاعد بالبيت اصلا. كله كان الشوارع الخلفية يهرب، اللي بطلع تصريح الله أعلم من وين، اللي بده يوصل شموع، اللي بده يوصل دخان، اللي بده يوصل تجارة.
1: مفيش مدارس، فيش شغارة، واتبنا نازلة، فيش إيش نشتري.
0: أنا اشتريت أواعي.
1: قد ايه طلعتي معك ثروة من كورونا يا علي؟
0: ثروة؟ كيف طلعت؟ قصدك
1: على رواتب نازلة كانت؟
0: ما تحزري شو حظي. أنا كنت أشتغل بأحد الأماكن تمام، وتركت قبل كورونا وقبل هاي القعدة يمكن بشهر ونص شهرين. قلت بلاقي شغل تاني، فقلت هذا الشهر بدي ارتاح.
1: شو هالحظ هذا؟
0: تخيل قد الحظ السيء.
1: لا والله انا نزل راتبي ثلاث اربع شهور، ثلاث شهور نزل رواتبنا.
0: وبعدين شو صار بالسنتين الباقيين؟
1: اكثر قدين حجرنا يا جماعه.
0: حبيبتي الضياء ما اشتغل ايام الكورونا. الضياء كان من جماعه اصحاب الاموال المرتاحين بالبيت.
1: لهلا بحس بيشتغل رفاهيه.
0: يعني كبير هيروح على الجامعه، بعدين كان من الاغنياء اللي يجوا دائما على الجامعه بيشتروا الوجبات الثقيله والعصاير الثقيله وينزل هذا اللي عندنا بالطابق الارضي، هذا مش اي حد بيروح عليه. بس معهم مصاري.
1: ضياء ما ادراك ما ضياء. قد ايه تعرفنا على اهلينا بكورونا كمان؟
0: صراحه
1: والله انا كانوا اهلي تعرف علي بكورونا، شخصيتك حلوه وطلعتي دمك خفيف.
0: بس في كثير حالات طلاق صارت بسبب كورونا. لأنه تعرفوا بعض كمان، في أشياء بتصير بالعكس، في أشياء صح حلوة.
1: الله يبعدنا ويبعد عنا فيروس هانتا. خلينا مستقرين بالوضع، يبعد عنا فيروس هانتا. الله يبعدنا عن الطلاق يا جماعة وعن الحجر، لأنه الواحد يوم الواحد الجمعة يلا مستحمله، كيف حجر؟
0: عن جد في صعبة على البيت ولا لا؟
1: والله صعبة.
0: المهم بس جد هاي الحركة معناها خمس معاني.
1: إيش بدك؟ أغنية. أوكي يلا أغنية.

0: فرصة شراء
1: عن جد؟
0: يعني نتفع نازل الذهب كسبان يا جماعة. اشتروا بأي وقت بس لا تبيعوا
1: يا جماعة. أنا
0: تحبي الذهب لين؟
1: لا أبدا
0: أبدا.
1: بحب الشاورما وأنا حد جدا بسيط. بس يوم الأيام تزوجت يعني كبيرة أجاب لي شاورما رح أكون أسعد وحدة في العالم.
0: خلينا نذكرهم بأرقام البرنامج.
1: خلينا نذكرهم شو كنت تحكي زمان ولا لا؟ مش أهم. بذكركم بأرقام البرنامج لليوم 078-463-31. اليوم ما حنسألكم سؤال لأنه إحنا لسه ما بلشنا بموضوع الحلقة، ولكن أي حد حاب يشارك شو حاب نحكي لبكرة، شو حابين نحكي اليوم،
0: خلينا نسألهم بجيبوا
1: أخبار جديدة،
0: نسألهم بجيبوا هدايا ذهب ولا شاورما.
1: حبيت.
0: بتحبوا هدايا الذهب ولا الشاورما؟ يلا احكوا لنا.
1: يلا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. سي اف اي ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: نحكي عن ألوان الصيف ستي. شو هذا؟ شو هذا؟ صوت الشتوي.
1: أنا ما سمعت.
0: بدنا نحكي. لا الذهب خلاص يعني. الواحد الذهب
1: هذا كان سؤالنا اليوم.
0: السؤال يا بيا ما بنقدر.
1: بس اسمع عشان نعطي حقه شوي كمان رند الذهب. والله يعني احنا بيحكوا لك الواحد يعني بتحلى شكله بس يلبس الالوان زي ما حكيت. بس بحس الذهب ممكن يحلي اي لبسه ولا لا؟
0: بحل الايدين. هو بحل الحياه شيء. يا جماعه بحل الجلد. لون جلدك بتغير كمان بس بالذهب.
1: صح مليون بالميه.
0: قد ايه بدك تضلك تعملي هيك بتضلك تعملي هيك؟
1: انا امبارح حضرت فيديو لوحده. واحدة بتحكي كانت هي الفيديو أو الفكرة أنه هي عم تلبس أساور الذهب. شو قلت لي اسمهم مرة ضياء؟
0: سليتات.
1: أنت قلت لي سليتات. عم تلبس أساور الذهب زي هيك عم تحطهم واحدة ورا الثانية. عم تحكي فيها لما بدك تيجي تتجوزي إذا تجوزتي حدا معه كتير مصاري حيحكوا عنك مادية. بس ما يفرق معك لأنه أنت لما تفكري أنا كيف بعرف طاقتي وكيف بعرف أنا إيش قيمتي وبعرف أنه أنا بدي أختار شخص يعرف يعيش أولادي بطريقة مريحة بعرف يعيشني أنا بطريقة مريحة بعرف يكون مستقر نفسيا مستقر ماديا يعيشنا الحياة اللي إحنا بنستاهلها بدون ما أنا أرن على أبوي أو أخوي يوم الأيام أحكي لهم أنا بحاجتكم 1-2-3 أنا جوزي ما قدر يوفر. يختلف على لما أنا بدي أحكي مع حدا ما يكون معه مصاري مش عم بيسوي إشي بحياته مش مستقر نفسيا ولا ماديا وما بقدر يجيب لي ولا أي إشي ويعني يسوي لي القصص اللي بدي إياها وفوق هذا بيخون. وليش بيخون؟ عشان يقنعني أنه حتى لو ما معي مصاري أنا في بنات ممكن تحكي معي عشان أنا بني آدم حليوة. فأنتوا تخيلوا
0: يا حليوة.
1: فالفكرة انه انا هون ما بشجع قاعدة على انه البنات تتوجه لموضوع اللي بس انا بدي افكر لما بدي اتجوز او ارتبط بشخص لازم يكون معه كتير مصاري. ولا عم بحكي انه اذا ما كان معه مصاري معناته هو شخص سيء.
0: صح
1: كلام. بس الفكرة
0: اذا انت تحت التهديد احكي عادي.
1: اني خيرت حركي
0: ايدك
1: اختاري.
0: حركي ايدك اذا انت تحت التهديد. مقابلين يا جماعة انا مش قادر اوصل لمودها لانه مودها اليوم كتير عالي. هلأ يمكن انها لابسة الوان صيف وهيك وطاقة بتقول انها ما بتحب الذهب بتقول انها هي مش مع الرجل كثير وضعه المادي يكون منيح
1: طبيعي.
0: فيعني اليوم لين صراحة ترفع لها القبعة
1: انا مع البساطة.
0: حسيت
1: احنا اليوم عكسنا الادوار
0: يعني
1: رندة.
0: مش عارفة
1: انا صرت رندة اليوم وهيك
0: مش قادرة اسيطر
1: وانتي صرت لين اليوم. الله يعينك او خليكي رندة شو ما بدك اليوم اختاري.

0: ألف سلام عليك.
1: الله يسلمك يا حبيبتي. الله يسلمك. يعني أنا أمي كانت قاعدة جنبي هلأ. شيل إيدك
0: شيل إيدك شيل إيدك عند أمك. نحكي عن موضوع الديل, الموضوع اللي خلص هم حابين فريق الأداد اليوم نغير موضوع الحق ونحكي عن شو, عن الذهب. خلص شكله ورايح يشتري الذهب هاليومين, فهو بدينا نسمع كم كلمة للخطيبة.
1: عنجد هو عهود ذهب ولا ذهب ولم يعد؟ عنجد بدي أسألك
0: هذا. هو أنت بس تطلب الذهب, هو بذهب ولم يعد,
1: ذهب ولم يعد. أنا هيك بشوف.
0: أنت هي اسمي نكون واضحين قد ايه الذهب الإشي الوحيد اللي مع تطور الأجيال بضل موجود وضل حلو. زمان إحنا البنات ما كنا نحب الذهب بعمر معين, بس نوصل لهلأ للمرحلة إنه هلأ من جد بنشوف ذهب أحلى من الأكسسوار نفسه.
1: صح.
0: فيعني هم عم بغرونا بموضوع الذهب صراحة. ودين أنا من بعد ما تعرفت علين
1: يا الله دائما لين هلا لين محتوى
0: صرت أحب الذهب
1: أكثر. قد ما رأينا على الذهب راح أفش ولا أسوار شلتهم كلهم.
0: صارت تقنعني إن رندا
1: بس.
0: لا ترضي
1: رندا. بس.
0: رندا لا ترضي بموضوع إنه موضوع الهدية الخفيفة, إذا ما جاب لك ذهب نكدي عليه, وأنا من يميتها منكدي عليه.
1: فضل. لا أنا مش هيك قلت لك رندا نكدي عليه إذا ما لما حكيت لك هاي التلميحات. بس أنا فكرتي كانت لرندا بحكي لها انه مش دائما ترضي بالهديه الخفيفه, حلو انه احيانا يكون في هديه ثقيله. ما هي ما كنا نقضيها شاورما
0: يعني. معك حق صراحه.
1: وانا قلت نقضيها شاورما
0: يعني اقنعتيني. انا نزل ضغطي اقنعتيني. هلا قديه كمان الموضوع البنت اذا جبتوا لها هديه, جاب لها هديه ذهب قديه بتفتحها ولك عيونها بصير يلمعوا اكثر من الذهب نفسه.
1: صح.
0: ليه احنا البنات بنحب الذهب يا جماعه؟
1: لانه احنا مزوقين.
0: اوكي
1: ممكن مش مزوقين باختياراتنا العاطفيه, مش مزوقين باختياراتنا العمليه, ولكن انا متاكده احنا مزوقين بهاي القصص الذهب والميك اب وهاي القصص الاشياء اللي بنعرف انه هي
0: إلها
1: بتغير نفسيتنا.
0: والله الذهب حلو. حلو الذهب بس مش بكل الاوقات يعني. هلا الذهب طاير بالعالي, بعدين يعني بدنا رفقا باخواننا المقبلين على الزواج خفي عليه الطقم خفيف كذا.
1: هو اللي بده يتزوج زهقنا نفس القصه. بطل الشباب بدهم يتزوجوا عشان الذهب غالي. طب ما انت كنت من زمان كاش تتجوز اصلا, هلا عشان الذهب ما يقعدوا يتحججوا. ما احنا عارفين هاي القصص والحركات. يعني جد هلا بتيجي تسال اي شاب مثلا ولا هاد. لا لا لا, لا انت فاهم غلط ضياء. انا اللي بعرفهم ما مشتري ذهب. غير بحكي لك زمان بتسالي الشاب ليش ما بدك تتزوج, والله البنت غير مناسبه, البنت انا وياها ما اتفقنا. ايش زي هيك. هلا صار الشاب يعني زي ما بحكي لك هالحجه على طرف اللسان.
0: الذهب غالي.
1: والله الذهب غليان, بدها عرس بالريتس شو بعرفني وين, بدها مكان, بدها بروبوزل, بدها. طيب هاي الاشياء كلها كانت موجوده.
0: هلا بعدين مع موسم لين الصيف كل شيء ببين. يعني اي حدا كان واعد حدا يخطبه بالشتاء بالصيف ما خطب عشان الذهب غالي راحت عليك.
1: على ست الصيف انت دخلتيني على الاعراس تبعت الصيف. هلا
0: طيب خلينا ندخل نحكي موضوع الذهب. خلاص
1: نحكي عن اعراس الصيف, بما انه اعراس الصيف بيحكوا لك هلا في تيم جديد معين لاعراس الصيف. بطلوا يحطوا اللي هم الالوان الزرقاء والحمراء والخضراء. في عنا ثيمين اللي هو يا بيكون كلياته شموع بيختاروا اللون الذهبي مع اللون الايفوري, او الشغله الثانيه اللي بيكون فيها كل ورود, خصوصا انه هذا الصيف او هذا الشتاء بنقدر نحكي انه كتير طول, فالازهار الوانها كتير حلوه. زي ما بيحكوا الوانها متعدده, فالوردات طالعين بالوانها الحلوه. اذا بتلاحظي هلا رندا واحنا ماشيين بالشارع الخضار مختلف, يعني حتى الشجر لونه جد قوي مش زي مثلا السنه الماضيه والسنه اللي قبلها.
0: هي الوان الصيف كتير حلوه. وربيع عندنا الربيع كتير هاي السنه كتير حلو انها كتير شتت لين.
1: انت وين تركتيني؟ انت تركتيني على الخط كملي.
0: بدل هاي السنه شفنا كتير شتاء, فبس نشوف كتير شتاء الربيع بيكون عندنا غير. فعن جد الخضار عندنا كتير حلو هاي السنه.
1: والله

0: كان لي معكم اللي ما لك صفت في يوم كان لي معكم اليوم. هلا عم بقرا شغله انه عن جد المراه تاخذ الذهب زينه والاستثمار.
1: اوكي
0: شو رايك انت في الموضوع؟ تاخذي زينه والاستثمار
1: حسب فكر المرأة، إذا عم بتفكر تبيعه أو ما عم بتفكر تبيعه. إذا عم بتفكر إنه هي من أشخاص كتير بتحب تتحلى بالذهب، فأنا بحس ممكن تشتري أي ذهب في العالم، ولكن أغلبهم بياخدوا استثمار. لأنه البنات بتقسموا نوعين، يا اللي جوزها ببيع ذهباتها، يا اللي بتبيع ذهباتها قبل ما جوزها يبيعهم. فأنا ما بعرف إذا هو استثمار
0: هي ولا زينة. المرأة بتاخد الذهب خط دفاع أول بالنسبة لإلها. يعني شو ما صار معها بالحياة بتقولك ذهباتي معي ببيعهم، بأمن مستقبلي، بعمل كذا. هلأ إذا هو كان شاطر وأخدها هيك بالسيارة وجابلها وجبة شاورما وجابلها وردة عن الإشارة وباعلها ذهباتها، راحت عليها.
1: بتقدر تحط لنا الاغنيه اللي بيحطها الزلمه لمرته وهم بالطريق يبيع الذهبات؟
0: يبيع الذهبات
1: هاي اول شغله، يعني هاي شغله جدا مهمه.
0: محور الكون هي اغنيه
1: شيء دلال بيكون الصبح لوقت الذهبات.
0: معنا اتصال. صباح الخير.
2: خير يا بنات،
0: اهلا، كيفك؟
2: صحيت لكم من النوم.
0: يا صح النوم، صح النوم يا زينب، كيف امورك؟
2: والله الحمد لله، عشان نصايم
0: في الله يتقبل منك يا رب. زينب، سمعتي سؤالنا لليوم؟
2: انت بتحكوا عن الذهب،
0: عن الذهب، شو رأيك المرأة بتاخذ الذهب زينة ولا استثمار؟
2: في منهم استثمار في منهم زينة، انا من النوع اللي كنت زينة.
0: انت من نوع الزينة؟
2: يا سلام.
0: يا سلام معك حي، والله والله الذهب حلو يا زينب.
2: حلو حيش ولا تلبسيه هيك حلو. في ناس زينة في ناس استثمار، بس أنا بعته هسه لسه ما معي، بل اشتري غالي هسه قالت لي نشتري احنا.
0: صح كلامك معك حق والله. يسعد صباحك، يسعد صباحك يا زينة.
2: صباحكم.

0: معك انت صار ستي
1: عيني شو اليوم معطيتني القصص كلها. طيب اوكي بناخد اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد، كيفك لين؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: طبعا ما ظنيتش انكم عرفتوا تذكرتوا اسمي، يعني ما ظنيت.
0: يعني ليه
2: ما كل يوم بحكي معاكم؟ انا كل يوم بحكي معاكم،
0: نعطيها شويه احكي لك من كل
1: عشان دائما هيك مجال. في اختبار انه اعرف مين اللي بيحكي معنا، هيك دائما بتحسوا نفس القصه دائما في يعني اختبار.
0: طب خلص عرفنا انت بحالك هلا، مع انه لي مش سامع.
1: احكي انا ثلاث مرات.
2: انا اسمي انا عمار. عمار
0: اهلا يا عمار.
2: اهلا فيك.
0: كيف امورك؟
2: عشان لين تعرف انه رزه
0: خلص انا كمان حفظتك يا عمار. انت ما تحكي لنا عمار، احكي لنا رزه.
2: أيوة
0: عشان نعرفك.
1: عمار احنا اليوم حنسألك سؤال بدنا جواب صريح بدون لف ودوران وبدون ما تكون تحت التهديد. جاهز؟
2: تفضلي.
1: اوكي سؤالنا اليوم، لو رزة صارت تحكي لك انه بدنا نتجوز بس انا صراحة كتير بحب الذهب، بحب هيك تشتري لي طقمين ثلاثة تقال ابو كم جرام هيك من اللي بحبهم قلبك.
2: حتى شوفي رزة ما بتحب الذهب نهائي، هي بتحب الفضة.
1: ايوه حلوه.
2: بس لو طلبت ذهب، لو طلبت الماس،
0: يا سلام
2: من عيون التنتين.
0: يا نيالك يا رزه، نيالك
2: سلام. انا بالنسبه لي اسمعي، انا بالنسبه لي رزه يعني كيف بدي احكي لك، ربنا ثم امي ثم رزه.
0: اوف اوف اوف اوف اوف.
2: طبعا طبعا
1: بلكي رزه بتحكي لك هيك،
2: ما بتعرفي الغلاوه.
1: والله انا اللي بعرف.
0: خليكم لبعض،
1: انا صار لي سنه بس ما استنى.
2: طب ليه بتعرف مين؟
1: اه والله. طب بلكي رزه بتعمل هيك معك، بتقول لك انا بحب الفضه عشان ما بدها تكلف عليك مثلا،
2: وبجيب لها ذهب ما عندي مشكله.
0: يا سلام
1: شو هالحكي.
0: مزوق مزوق
2: عندي. مستعد ابيع كليه من كليتين.
0: مش هالدرجه مش هالدرجه.
1: بدي السلام على
2: غيرها. اسألي لين، انا بالنسبه لي لهالدرجه واكثر.
1: اسألي لين. هلا كل
0: شيء انت حكيت لنا بدك تجيب لنا رزه نتعرف عليها.
1: لا مش هيك حتى.
2: بتاخد اجازه من الشغل ابشري والله ان شاء الله.
1: انت مش هيك قلت لنا.
0: طب خلي رزه تحكي معنا، خلي رزه تحكي معنا.
1: استني استني شوي،
2: هي بالدوام.
1: انت مش هيك قلنا، هو من كتر ما بيغار شو قلنا.
0: قال بجيبها بفرجيك اياها.
1: لا بجيبها بس صوره، مش هي رزه.
0: اه اوكي كمان صوره.
1: انت غلط.
2: انا كده بعت لك الصوره، بعت لك الصوره على الواتساب تبع البرنامج الكل يشوفها.
1: طيب لا لا
0: انا ما برضاها كمان، انا ما برضاها.
2: طيبها.
1: يسعد صباحك والله، يديم المحبه يا رب. يا اهلا وسهلا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اليوم يا جماعة بنقدر نحكي انه اليوم معنا احلى واجمل ضيفة بالعالم. اليوم معنا الشيف ربا جعبري. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا رب. يسعد
0: كيف الامور
1: الاردنيين؟
0: اهلا وسهلا. طبعا انا قبل ما ابلش بحكي لربا انه ما تتوتري، الامور تمام. تحكي لي انا ابدا مش متوترة والامور سهلة وحاسة الموضوع كتير ايزي، صح ولا لا؟
1: مزبوط.
0: ربا بدي احكي لك شغلة. انا بنت بطبيعتي بحب بطني كتير، وانت حاطه قدامي طاوله كل فيها كل انواع الحلويات، وبدك يعني اناقش كيف بدها تزبط هاي.
1: للامانه انا اليوم اخترت لك الاشياء الصيفيه، يعني كنت حابه اعمل لك اكثر من هيك.
0: لاحظت
1: بس الوقت للامانه ما اسعف.
0: سلم ايديكي سلم ايديكي. هذا الصبح سويتيه
1: من امبارح الساعه 5 المغرب للصبح.
0: يا حبيبتي يعطيك الف عافيه، ما احلاها والله انها بتجنن.
1: الله يسعدك.
0: اوكي، هلا اولا دائما بيحكوا قبل ما نحكي عن ألوان الصيف وألوان الأكل قد بتأثر على النفسية، بدي أذكرهم طبعا لكل حدا بسمعنا إن أنت أصغر شيف شاركتي بتوب شيف، صحيح؟
1: مزبوط.
0: أوكي، كم عمرك لما شاركتي؟
1: كان 23 سنة.
0: أوف، وكنتي أنت أصغر متسابقة موجودة.
1: مزبوط.
0: طب حسيتي بتوتر برهبة بخوف؟
1: بصراحة لا
0: أبدا.
1: أبدا.
0: شو السبب؟
1: صراحة أنا كتير بحب المهنة هاي جدا. أوكي. يعني بحس حالي إنه أنا انولدت علشان أكون شيف فعليا. بقدر أكون شيف بأي مكون تعطيني إياه، حتى لو كانوا المكونات عشوائيات. يعني أنا من الناس اللي بتحب تفتح خزائن المطبخ، بتحب تفتح التلاجة. أوكي. تشوف شو المتوفر عندها تخترع طبق، يعني تخترع مش بحاجة طبخة. إنها تشتري مكونات عشان تعمل مثلا الطبق الفلاني.
0: طب بتحسي في استغلال بالبيت انه كل حدا ماسكك لا اطبخي لنا اعملي لنا سوي لنا؟ الحمد لله ما حد بحكي لي هذا الحكي بالمره. طب شو اكثر اكله انت هيك بتحسيها قريبه لقلبك وبتحبي تطبخيها؟
1: صراحه اكثر شيء بحب من طبخاتنا الخليليه، احنا من تراثنا، اللي هي محشي اللفت والكوسه بلبن مع ميه البندوره. الناس كثير بتستغرب.
0: لسه بدي احكي هاي الشغله، انا خليليه زيك. انا دايما بحكي لهم احنا بنعمل المحشي اللي هو لبن جميد مع بندوره.
1: بالضبط.
0: فالناس بتنصدم انه يا بندوره يا لبن، اما مع بعض ما بيزبطوا.
1: انا من الناس اللي ما بتاكل كوسه كانت نهائي. أوكي. ما بتتقبله. فلما تعرفت على هاي الاكله من تراثنا يعني الخليلي، صرت احبها جدا. صرت اخذ الكوسه واحطه في كل الاكل.
0: يا بيي انا بموت على الكوسه. طب بالنسبه لللفت، انتم كمان بتعملوا اللفت مع اللي هو الحشوه تبع اللفت، بتكون نفس الشوربه تبع اللفت، صحيح؟
1: مزبوط.
0: اوكي ماما انت فتحت نفسك انا بعرف. طب اذا بدنا ندخل على نقدر نحكي هاي رحله النجاح اللي صارت، احنا بنعرف برنامج توب شيف قديش ممكن يكون موتر للاعصاب. دائما الواحد بيكون واثق بقدراته وعارف شو في عنده، بس في هيك لحظات ممكن بتضعفك، لحظات ممكن خلتك هيك ترجعي ستيب صغيره لورا، او ممكن نحكي شو كان اصعب موقف مر عليك بهاي المرحله.
1: بصراحه يعني اكثر موقف حسيته صعب انه هذا مش مطبخي اللي انا متعوده عليه، او مش الغاز اللي انا متعوده عليه. فكان بالبدايه انه اول 10 دقائق بس بدي اتعرف كيف بدي اتعامل مع هذا الغاز. درجات حرارته ما كانت عم تعطي زي ما انا عم متعوده في البيت، او على الغازات اللي في الدورات اللي بعطيها، فكان شوي بعيد، فكان بيعطي بده وقت اكثر، بده انك تتعلم عليه بسرعه علشان تقدر تدير وقت المسابقه. أوكي. فكان هذا الصعوبه الوحيده الحمد لله اللي واجهتها. عدا عن ذلك كانت تجربه كثير مميزه
0: جدا حلوه. صحيح كتير. طب انت تخصصتي اصلا بالجامعه بنفس تخصص الطهي ولا لا؟
1: لا خلصت توجيهي.
0: أوكي.
1: وبعدين طلعت على التخصصات اللي بتطلع لي، صراحه ما لقيت حالي بولا تخصص الا الطهي.
0: والله انك فهمانه.
1: الطهي وبس
0: هو جد احلى إشي بالعالم. انا اخوي نفس الإشي نفس التوجه، بس انا الفكره انه الحمد لله مهاراته بالطبخ جدا سيئه، وكانت الفكره انه انا بدي اسهل على حالي بس اعجب علينا. طب بدي احكي لك شغله كمان، انا لاحظت هون انه انت غير انه مبين انه كتير زاكي، الالوان كتير حلوه. شو سبب اختيارك لهاي الالوان؟ هل انت مثلا تربطي اللون بنفس الطبخه او بنفس الحلو؟
1: هلا صراحة بحب دائما احط الالوان تكون تعكس النكهات الموجودة فيها، بحيث انه حتى لو الزبون اخذ الاوردر يعني اونلاين، او أوكي. ما كان في تواصل بيني وبينه الا على الطلب بس، يكون عارف مثلا اللون مثلا مثل هذه الحبات لونها على على لون هيك لون الشاي. فانا فعليا حاشيتها شاي ونعنع.
0: عن جد بتحكي؟
1: يس.
0: ايش هم قصدك
1: هدول؟
0: هدول شاي ونعنع.
1: شاي ونعنع، حولت الشاي والنعنع من تراثنا العربي لحشوة شوكولاتة.
0: اوف،
1: في عنا القهوة العربية اللي هي هاي.
0: أوكي.
1: اللي هي القهوة الخضراء السعودية. حولتها برضو لحشوة شوكولاتة. دائما بحب أحط تراثنا بالنكهات اللي بشتغل عليها.
0: ما أحلى الفكرة، أنت بتربط الألوان بالتراث بنفس مثلا نوع الحلو. طب اللونها أزرق شو معناها؟
1: اللي لونها أزرق
0: أو شو جواتها؟
1: لحظة،
0: على كثر الحشوات صعبة بتصير. أتوقع أنها بلوبيري يمكن أو شيء زي هيك. بس كيف هيك الألوان، دمج الألوان، كيف الطريقة يعني في طريقة معينة بتستعمليها عشان تطلع الألوان بهاي الدقة أو بهذا الضوء؟
1: صحيح، أكثر مرحلة متعبة وبتاخذ وقت في تصنيع الشوكولاتة هي تلوين القوالب، لأنه بدها درجات حرارة، بدها قوالب معينة، بدها نوعيات يعني خامات معينة، فهي أكثر شيء بيغلب. بس كتير ممتع، بتحس حالك فنان بس أنت ما بتعرف ترسم فعليا، بس عن جد تطلع روح فنان.
0: عن جد حلوة، عن جد كتير حلوة. في سؤال خطر على بالي هلا، هو كتير بعيد عن الشف وكتير بعيد عن هذا الموضوع. في صراع دائما بين الأمهات والجيل الحديث، بيحكوا لك الفرن القديم أحسن بألف مرة من الفرن الجديد. أنت شو رأيك؟
1: أنا مع الفرن القديم لأشياء أوكي. والفرن الحديث لأشياء.
0: لأشياء يعني، بس أنت مع ثقافة الفرن القديم إنه الدجاج بطلع فيه كتير أسكى، القدرة ممكن تطلع فيه أسكى، الحلو بطلع فيه أسكى، يعني هاي موجودة متأكدين. طب في قبل ما أنا أحكي لهم، بما أنه حكينا عن الألوان وعن أشكالهم، ممكن تحكي لهم هلا للناس اللي ممكن عندها مناسبات كبيرة، أنت بتعملي بكميات كبيرة صحيح؟
1: مظبوط.
0: هل في ناس بتساعدك ولا لحالك؟
1: في ناس بتساعدني في الحفلات في الأعياد أوكي. وكلهم ناس أنا مدربيتهم على الفود هايجين، على القواعد السلام اللي بدي إياهم يتبعوها، على المكان كيف يحافظوا فيه على نظافته، على المنتج نفسه كيف يكون يعني ما خالي من أي مشاكل أو أي ما إشي بيتعلق بالنظافة بالسلامة، كل هاي النقاط بكونوا مدربين على هاي الأشياء.
0: طب انت ما شاء الله زي ما حكيتي هلا، غير ان انت شيف ما شاء الله محترفه وشاركتي بشيف، انت كمان عم تعملي دورات صحيح؟
1: مظبوط.
0: احكي لنا اكثر عنها.
1: بلشت في دورات مع السيدات اول إشي، كان رنج اعمارهم ما بين 20 ل 45، بعدين أوكي. الموضوع تطور صار في دورات لسيدات بالاعمار اكبر كمان، تطورت كمان مره انه في جمعيه اصلها ثابت رجعوا طلبوا كمان دورات بسبب الاقبال الكبير اللي صار على دورات الطهي. بعدين اتطرقنا لفكرة الأطفال في نادي صيفي، فالحمد لله كان معي أطفال من عمر 6 سنين ل 18 سنة. كان عندي كتير مشاكل مع الأطفال في البداية، إنه كل ما نشتغل على وصفة أو ريسبي، شيف أنا ما بحب الكوسة، شيف أنا ما بحب البصل، شيف فكل بداية وصفة عندهم هذه النقطة. فدائما أحكي لهم شيف مس استنوا بس نخلص الوصفة وتدوقيها، إذا ما عجبتك أنت أعطيتيها فرصتها، صح. إذا عجبتك هينا إحنا صرنا نحب مكون جديد. فالحمد لله لليوم في أهالي بيتصلوا علي بيحكوا لي شكرا شيف، أولادنا بيرضوا، صاروا بناتنا يرضوا يأكلوا الخضار المعينة هاي، صاروا بناتنا يفوتوا على المطبخ، صاروا بناتنا يحبوا يساعدوا، فنعكس الحمد لله عليهم كتير حلو.
0: أوكي.
1: آخر إشي كملنا في دبلوم كامل مدة 6 شهور مع سيدات من عمر 18 سنة ل 60 سنة.
0: يعني هلا انا معناته كل حدا عم بسمعك على الراديو لازم تغششي ايش اسم صفحتك، شو بتعملي، شو المكان، وين دوراتك التدريبيه، هيك معلومات سريعه.
1: انا عندي صفحه رويال بيستري، بشتغل عليها وببيع منتجاتي، فيها تشكيل كبير من المنتجات، راح يكون في تسليط ضوء كمان الفتره الجايه ان شاء الله على دورات اونلاين للناس اللي بتحب تتعلم الاصناف اللي بنشتغلها. صراحة دوراتي حاليا في جمعية أصلها ثابت، بس الفترة الجاية إن شاء الله كمان حتكون في منها أونلاين، في منها كمان بأماكن خاصة في بإذن الله، فحيكون فيها انطلاقة جديدة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب، نتمنى لك كل التوفيق. يعني أحكي لك شغلة، أحيانا الناس ما بتربط، بس في جانب نفسي أنا بعرفه، إنه الشخص المتحدث اللي بيعرف يحكي، اللي بيحكي بكل ثقة شو ما كان عم يدخل بحياته، شو ما كان الجانب بيقدر يبدع فيه، وهذا إشي عن جد أنا بقتنع فيه، إنه لأنه هو داخليا حد نظيف وداخليا حد بيقدر يعبر عن اللي جواته. لما نحكي عن هذا المشروع كام، زي ما بنحكي بعمرك لما كنت صغيرة بلشتي أنت بحب الطبخ من أنت صغيرة، وغير إنك خليلية طبعا هذا إشي تاني، وأسكى وأحلى شف بالعالم. أنا بغوص مع الخلايلة ما بقدر، مش بعد أكلات الخليلية. ممكن أحكي شغلة، إنه هلا أنت كمان ذكرتي لي إنه في نساء بيشاركوا من عمر 20 إلى 45، مع مين تتغلبي أكتر؟ مع الخطبين الجديد اللي مقبلين على الزواج، ولا مع الستات اللي عمرهم فوق 40 45 ووصلوا لمرحلة إحنا كبرنا بالعمر بس ما بنعرف نطبخ؟
1: مع السيدات الكبار، لأنه عندهم قناعات، بقولك خلاص، ما إحنا يعني قناعاتهم ممكن تعمل مثلا حالات تسمم، ممكن تعمل مشاكل عن جد صحية كبيرة، ممكن تعمل تلوث خلطي إحنا بنسميه، بسبب استعمالهم لنفس الأدوات مثلا للحم الجاج الخضار، كلياته عادي ما عندهم مشكلة، بقول لك هينا عشنا كل العمر هذا بس ما صار لنا إشي، فما فيها إشي، هذه كلها إنه فلسفة زايدة. فهم شوي أكتر فئة بتغلب، بس الحمد لله يعني بالأسلوب الحلو بيقتنعوا وبيمشوا.
0: هاي الكلمة أنا دائما بسمعها. يعني قديش نطلع هلا على السوشيال ميديا بطلع لك فيديو إذا أنت بتخلي الرز يومين ثلاثة بسوي لك تسمم، إذا بتحط الدجاج مكان.
1: حتى أنا كلها خرافات.
0: مش صح.
1: لا.
0: نقدر ناكل رز بعد يومين.
1: نقدر نفرز الرز أصلاً 3 أشهر بالفريزر ما عندنا مشاكل.
0: أوكي. طب إيش في خرافات كمان بيحكوا عن الطبيخ وهي فعلياً مش خرافات؟
1: تشربي حليب وتاكلي سمك مع بعض.
0: ما بسوي تسمم.
1: لا ولا بتأثر بإشي. ممكن شخص كان عنده تحسس أو من نوع أغذية معين.
0: أوكي.
1: أكل ونشروا الإشي هذا على العامة، بس هو فعلياً لا. طب ما فيها.
0: طب شوف يعني بمجالك أنت ممكن في كتير أشياء بتصير، زي مثلاً لازم تعرفي حالة الأشخاص اللي ممكن بتقدمي لهم الأكل. ففي ناس عندها حساسية معينة من الجوز، من اللوز، من الحليب. هل انت لازم تدرسي حتى مكونات الشغله وكيف ممكن تحفظي حالك مثلا من الجوانب؟ مثلا في ناس انت ما بتكوني عارفه ايش فكرتها، شو عندها حساسيه. هلا
1: اي اوردر انا بستقبله بكون عندي اخر شيء قبل ما ناكد على الطلبيه، انه اذا عندك اي نوع حساسيه من اي غذاء معين يا ريت تبلغني فيها.
0: اوكي.
1: لانه ممكن يكون مثلا المنتج انا مو مصرح، او ما بشكل عام ما بنصرح احنا كل مكونات المنتجات، لانه في اشياء مثلا بتكون سر المهنه مثلا، او بتعمل تاتش خاص فيك.
0: صحيح.
1: فما بتقدر انت تصرح، فاذا عندك اي حساسيه خبرني. ففي حالات كتير تعاملت معها لأطفال ولسيدات كبار برضو، وحتى ناس عندهم سرطان بتحسسوا من أنواع معينة مثل الطحين الأبيض وهي الأشياء، عملت لهم أوردرات مخصوص حسب الحالة المرضية تبعيتهم، فقدرنا نطور الإشي الحمد لله.
0: أوكي. يعني أنا بقدر أنهي معك بسؤالين، سؤال رح يجيب لك مشاكل وسؤال مش هيجيب لك مشاكل. أي واحد حاب تبلشي؟
1: خليني طبع المشاكل عشان ننهي بمس.
0: أوكي. بتحسي بفلسطين مين أشطر بالأكل، سواء خليل، وادي رم، شو وادي رم؟ رم الله.
1: رم الله.
0: أنا آسفة، خليل، رم الله. يعني أنت إيش بتحسي بيت لحم إلى آخره، مين بتحسي أكثر إشي أكلاتهم زاكية؟
1: صراحة إحنا أكلتنا الخليلية مميزة صراحة.
0: كان لازم أسمعها بدأني ولا لا؟ صح؟
1: مظبوط.
0: هاي أول مصيبة رح تصير، لأنه رح يجمع لك أهل فلسطين. ثاني شغلة سؤالي لإلك، آخر شغلة نصيحة للناس اللي بتعتمد يعني خلال الطبخ أو بخلال أي إشي بالعالم، خصوصا الشفات ممكن كتير بيركزوا على المظهر وما بيركزوا على المحتوى بالطعم. أنت بتشوف الشكل ما أحلى، بس لما بدك تبلشي تاكلي شو هاد
1: بالضبط.
0: أوكي. فشو ممكن أنت تنصحي نصيحتك بتعطيها بشكل عام للناس، للشفات، للناس اللي بتحب تطبخ، إيش ممكن تكون النصيحة؟
1: هلا أهم إشي أو أهم نقطة بحب دائما أنصحها لحالي قبل الناس وللشفات اللي بيحبوا يدرسوا هاي المهنة.
0: أوكي.
1: الحفاظ على المستوى اللي بتقدمه، يعني لازم يكون مستوى الشكل اللي بتقدمه متساوي لشكل الطعم اللي بتقدمه، ولازم يكون في تساوي بكل الاوردرات اللي بتطلع منك، يكون على نفس المستوى او نفس النكهه.
0: اوكي.
1: فهي تجربه انه انا بدي اعيشها مره، واذا حبيتها بدي اكررها، فانا متوقعه منك انك تقدم لي نفس الجوده مش اقل. فهذا الإشي اللي دائما انا بحرص عليه وبطلب من الناس دائما انها تحرص عليه في مجال الاغذيه.
0: شوف انت ماخذ دوره باللغه العربيه صحيح؟
1: لا.
0: يعني ما شاء الله. شوفوا ما احلى اللغه. شكرا لك كثير شيف، كثير انبسطت معك اليوم، روحك الايجابيه حلوه. وبتمنى انه الإشي اللي حكيتيه هلا سواء من دورات، سواء قديش انت قريبه من قلوب الناس، سواء انت عندك طموح كبيره، انه الله يوفقك ونشوفك باعلى الاماكن بالعالم. اسمحي لي بدي ادوق الاكلات يعني هلا. خلص.
1: بس بدي اطلب منك طلب.
0: اكيد.
1: بدي اوجه شكر بس بنهايه اللقاء تبعنا، كثير حابه اشكر ماما وبابا على الدعم كله اللي قدموا لي اياه للمرحله اللي وصلت لها، وحابه اشكر برضه من الناس اللي وقفوا معي عن جد لحد ما وصلت لهي النقطه، لشخصين في الرابطة عنا اللي هم أستاذ بهاء مؤسس الرابطة ودكتورة هيا، وقفتهم كانت معي كتير حلوة من ناحية توجيه، من ناحية فرص قدموا لي إياها. فأنا دائما بحب أعطي الناس اللي منحوني هذا الدور اللي وصلت له أني أشكرهم، لأنه عن جد بدون شكر ما بدوا من نعمة.
0: يعني شوفهم أحلاها يا الله. أول إشي أنا بتشكر أهلك وبحكي لهم يعطيكم ألف عافية. وأكيد أي شخص شارك معك بنجاحك بالحياة عارفين هم عم بيستثمروا بشخص ناجح وشخص بيقدر يبدع. فشكرا إليك وشكرا لوجودك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11:00 صباحا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الإخبارية السورية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة بأكثر من 10 قذائف هاون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لسكان بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي بالإخلاء فورا. أكثر من 2840 شهيدا في لبنان منذ آذار. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ومصدر إيراني يقول إن رد فعل ترامب لا يهم. الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وتحيله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره. بدء العمل اليوم بالتعريفة الجديدة لأجور النقل للتاكسي والمركبات العمومية عدا العقبة.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: هذا فات كله من الحلو اللي اكلته والله اعطى طاقه.
1: مش عادي قد الحلو زاكي
0: كثير زاكي صراحه خربتينا الدايت تبعنا.
1: مش عادي قد ايه زاكي
0: ما قدرنا نسيطر على حالنا ناكل بس حبه صغيره.
1: يا عمي في ناس عندها نفس
0: بالأكل. صراحة
1: فما بالك لما تكون ناس خلايلة ولا شو؟
0: صراحة الخلايلة والله شاطرين بالأكل وبالحلو الأمانة. وهي البنت شاطرة وكتكوتة وصغيرة يعني
1: بتجنن
0: صراحة
1: بتجنن. رندا بدي أسألك سؤال هلا خطر على بالي، أنتوا المحاشي بتعملوهم بندورة ولا لبن وبندورة؟
0: لا بندورة صراحة
1: بندورة سادة.
0: بس أهل أمي ستي اللي هي أم أمي بتعمل لبن وبندورة.
1: طب أنت إيش بتحسي أسكى لما تدوقي التنتين؟
0: يلا والله كل واحد عشان أمي ما تزعل أهل أمي عادات أهل أمي لكن أمي أسكى بس عند أهل أبوي أسكى صراحة.
1: طب هصيرت الأمهات هلأ أنت بالغلط خبطت إيدي أنا بعرف إنه
0: حادث
1: هصيرت أمهات. شو ممكن بتحسي الأم تتصرف إذا لا سمح الله قلتي لها أكلت عند أم صحبيتي أكلة وطلعت كتير زاكية؟
0: عادي ما روحي كل يوم كل عنده والله بتريحيني.
1: عملت انطباعات الوجه لا لازم تفتوها من أول. عن جد ما عندهم تقبل لهذا الموضوع أبدا.
0: هلأ إن إحنا داخلين بصراع أكبر لين إذا حكيت لها أنا أكلته عند حماتي بالضبط أكتر.
1: ولا هي مصيبة
0: خلص سيما مشان الله روحي عندها ريحيني منك. أصلا أنا صار لي قديه كم سنة بيبتلي فيك خليها تبتلي فيك آخر عمرك.
1: صار لي كم سنة عم بعبي بطنك هلا تذكرتي حماتك.
0: فأنا ما بزبط قلت لها شغلة عند حماتي أسكى عطول بعدل الجملة وانت بتسوي هيك أسكى.
1: فيعني
0: بنحاول صراحة.
1: لا أنا في كلمة مشهورة عند عند عند أمي. شو بتسوي كل ما مثلا تعمل لنا طبخة أو تسوي لنا شغلة جديدة شو بتسوي؟ بتصير تحكي لنا إذا إحنا ما أعطينا هاي ردات الفعل اللي هي متوقعيتها الطبخة المش عادية بتحكي ما أنتوا مش متعودين ما أنتوا لو أكلتوا أي إشي بدناش نحكيها الكلمة اللي بتحكيها ماما. أي إشي عند الناس بتحكوا عنه زاكي وبشهي أما عندي مش عاجبكم العجب.
0: هذا طبيع كمان
1: لا سمح الله حكى لها الأكل مالح
0: التعويد. في ناس بنروح عندهم بنحس أكلهم مو زاكي بس أهل البيت بحبوا أكلهم.
1: أنا بستغرب هدول الناس
0: خصوصا في خلاص بقولك إحنا تعودنا على هذا الطعم أي طعم تاني بدخل حتى لو كان أسكى بيستغربوا منه. فموضوع الأكل تعويد لين الملح القليل الملح الزيادة كله تعويد. وما أنا برجع بحكي الموضوع كله هذا
1: ما أنا برجع بحكي
0: موضوع هذا كله من الأمهات. قديه الأمهات بيكبروا راس أولادهم وعندهم أولاد مميزين.
1: طب أنت بتطبخي يا رندا؟
0: يعني شو السؤال هذا اللي إحنا
1: ما أنا سمعتك بتحكي أمي وحماتي أمي وحماتي. إذا بدي أقسم أمي وحماتي ثلاثة هون ويوم برا
0: ضياء إحنا بالإعداد هذا مكتوب ولا إيش؟
1: بدي أسأل بدي أعرف شو الوضع بتطبخي ولا لا؟
0: بطبخ طبخات خفيفة والله لين يعني
1: شو
0: ما في داعي للإحراج.
1: ملوخية مع كورونا
0: لا ما بتزبط معي بتطلع ملوخية تحت
1: والمايك. طب بدي أسألك سؤال في شغلة هلأ جديد شفتها بحكوا لك أكبر خطأ في العالم انكم تدخلوا التومي والبصل على بيتكم وهذا الاشي اصلا كمان انذكر فيه القرآن الكريم. بس غير هذا الموضوع بحكوا لك في طبيب معين هذا الطبيب دائما كان يحكي الدجاج يعتبر زينة بالبيت يعني انتم بس بدكم تدخلوا على الدجاج على البيت الدجاج ما بيتاكل الدجاج يعتبر زينة. ودائما بيحكي انه اذا بدكم تاكلوا بس بتاكلوا لحوم والخضار والفواكه هو ما بيشجعهم ابدا. وفوق كل هذا شو بيحكي كمان انه كل إشي إن الدكتور بيحكي لك عنه بيعطيك إله دواء بيكون هو أصلاً مسبب لك المرض أو زي ما بيحكوا الداء. طبعاً القصة هاي اللي صارت والبلبل اللي صارت وقديش في ناس بالبداية كانت بتهاجمه بعدين الناس بلشت تقتنع بكلامه أنه تحكي لا فعلياً أنه 1-2-3 عم بيصير فعلياً في أشياء إحنا عم ناخدها عم بتأثر على صحتنا بطريقة كبيرة فعلياً في أشياء زمان نقدر نحكي قبل آلاف السنين كانوا عايشين عليها ومرتاحين ومبسوطين وما عندهم هالمشاكل اللي موجودة عنا اليوم. هلأ هذا الدكتور رحمة الله عليه توفى ولكن إلى الآن زي ما بيحكوا لسه طريقة موته غامضة مش عارفين إذا هو قتل ولا مات. يعني نقدر نحكي هذا الدكتور أو هذا الشخص هو مش دكتور نقدر نحكي هذا الشخص يلي حير العالم بكل أقواله وبكل كلامه عن الأكل. سمعتي عنه هذا
0: سمعت عنه صراحة
1: الشخص
0: عنه
1: طب انت بتكوني من مؤيدين كمان اليوم بدي اسالك كل شيء مؤيدين ولا معارضين؟
0: خلص حبيبتي ما في داعي الجمهور ايش
1: يعني ملوخيه فرطه ولا مش فرطه؟
0: فرطه. بس بتحسي انه كمان كل شخص ناجح عم نرتبط هلا بهاي الفتره بمجتمعنا اخر شيء انه اي شخص ناجح بيكون نرجسي
1: صح
0: صح
1: هذا كنا نتناقش عنه قبل شوي. انا كنت نحس ذكرتين انا راح الموضوع عن بالي
0: فعلا. بيقول لك عن جد انه دائما مو شرط يكون الشخص ناجح نرجسي, بس احنا ماخدين هاي العاده انه موضوع النرجسيه عند الرجال او عند النساء بيكون دائما مرتبط بالنجاح. بس انا ما مع انه لا الشخص مو ضروري يكون ناجح بس ما يكون نرجسي بنفس الوقت. صح كلامي
1: صح. طب شو تعريفك للنرجسي يا رندا؟
0: والله النرجسي له اكثر من تعريف. انا ما راح اعرف الشخص النرجسي كرجل. انت انا كمرأة عندك الموضوع كرجل
1: عندي
0: يلا تفضلي. أيوة. انا كمرأة لانه اللي عم بزعلوا منه الرجال بيحكوا لك انتم حاطين ضدنا يا جماعه, عم بتستغلونا وبتحكوا عنا كثير. فانا اليوم بدي اقلب الايه يا جماعه, انا بدي اكون معكم وبدنا نحكي عن صفات المرأة النرجسيه.
1: اوكي
0: بتحبي احكي عنها بلش ولا تحكي عن الرجل؟
1: احكي لك عن الرجل النرجسي. هلا دائما عن جد بنتعرض لهجوم انه ليش بنضلنا نحكي الرجال نرجسيين, ليش ما بنحكي نساء نرجسيين؟ اكيد في هيك وفي هيك. لما بدنا نحكي عن الرجال النرجسيين, في ناس بتحلل الشخصية النرجسية هو الشخص الذكي, الشخص اللي ما بيحب يساري الركب, الشخص اللي عنده حضور المميز, أفكار المميزة, ما بيحب يكون زي غيره, عنده أنانية زيادة, دايما بشوف الشخص اللي قباله عبارة عن امتداد شخصية لإله, يعني مكمل, وبتغذى على ضعف الآخرين. يعني الشخص اللي قباله لما يكون ضعيف وما بيحزن عليه أو بيسايره أو بيجامله, لا بيحسسه فعليا بضعفه. وهي أغلب الشغلات اللي بتصير فيها مشاكل مع الناس. بحكي أنا مرتبطة بشخص نرجسي, كيف التعامل مع الشخص النرجسي, واللي بحكي لك ما تعطيها حجمه وتعاملي معه بنفس النرجسي. والشغلة مو هيك يا جماعة. هاي النوعية من الشخصيات اللي أنا بالنسبة لي بعتبرها شخصيات كتير حلوة, شخصيات جدا ناجحة. التعامل الصحيح معهم إنك ما تورجيهم ضعفك, يعني سواء نرجسي سواء بخيل كريم شو ما كان نوع الشخصية بالعالم. ما تبين ضعيف قدام الشخص اللي قبالك, لأنه أي شخص بالعالم لما يشوفك ضعيف رح يتغذى على ضعفك. كيف لما يحكوا لك في شلة شباب بيكونوا مثلا بتخوتوا عشب معين, بعدين بشوف فجأة بالزاوية هيك واحد ما قلوش جو, ما حدش معبره, بلف عليه, هو الوحيد اللي بضحك مثلا, هذا الشاب الوحيد اللي بضحك, اللي تصير كلهم ضحكوا بس هو بس ركز مع الشاب هذا اللي بضحك. ليش؟ لأنه عارفين أنه هذا بالشلة ضعيف شخصية, فبقول له أنت ما تضحك لأنه مش قادر يناقش الناس اللي قبل.
0: صح.
1: فهذا هو النرجسي, أنا هيك بشوفه. بس أكيد تعريف النرجسي تختلف من شخص لآخر.
0: طبعا هو الموضوع النرجسي حسب كل موقف الواحد بيقدر يعرفه, حسب موقف أنا بكون فيه. بس أنا بدي أحكي عن المرأة النرجسية. قدي إحنا متعودين على موضوع الرجل النرجسي بس مش متعودين على موضوع المرأة النرجسية. قدي هذا الموضوع مؤذي بالعلاقات, حتى بعلاقة العلاقة الزوجية, علاقة الشغل. دايما المرأة يعني بيحكوا لك هي ثلاث شغلات. المرأة النرجسية بتقول أنا احتياجاتي اهتماماتي فقط. هاي دائرتها, يعني أنا احتياجاتي اهتماماتي والباقي ما بتهتم له. دائما بتحس حالها أنه لازم تكون هي محور الكون, لازم تكون هي بالعلاقة دائما الشريك أنه يحسسها أنه هي الأساس, اهتمامه دائما يكون لها, مش هي تهتم, لازم هو ضله يهتم فيها. لازم صح. تكون زي ما بيحكوا العنصر الفعال, حتى لو كان هي وشريكها فعالين بس هي لازم تحسس يحسسها ان هي العنصر الفعال الموجود في البيت. بقول لك دائما هي بتستخدم عاطفتها, يعني دائما بتستخدم العاطفه بالبكاء بالانسحاب بقلب الادوار. يعني اذا كان انا وشريكي متطاوشين او متزعلين, دائما بتقلب الدور عليه, تحكي انه انت زعلتني, انا زعلتك, انك انت زعلتني من البدايه. فالمراه النرجسيه بتحسها مراه قويه, بس هي بحسها أنا تستدعي القوة. صح. من جواتها بتحسي إنه لا هي مو قوية كتير, بس هي تستدعي القوة عشان تجذب اللي قدامها وعشان تحجم اللي قدامها وتحجم الشريك الموجود معها. حتى دائما بتحس المرأة النرجسية بتكون مرأة عاملة أكتر, لأنه هي بتقول لك أنا زي ما بطلع وبطلع هو بيشتغل أنا بشتغل. أوكي. زي ما بصرف هو أنا بصرف.
1: أيوة.
0: فبتقول لك انه انا عنصر فعال بالعلاقه زي ما هو عنصر فعال بالعلاقه. فيعني دائما مرتبط المراه النرجسيه بالعمل.
1: حبيبي كملي اللينك مع الفاصل مش مشكله.
0: طب خلص نطلع فاصل بكملكم على المراه النرجسيه.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة.

0: اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: انت مش فاهم ان الملبس بتحتاج تقريبا من 18 ل 20 دقيقه لحتى تنمض.
1: هو مش منطق نطلع فاصل 20 دقيقه عشان تبدا الملبس.
0: انت ما تغربش
1: شو الملبس اخر بتمي مية.
0: طب انت قبل شوي قلتي لي عن المراه النرجسيه، ولكن انا بحب احكي هاي الشغله بس الشباب رح يهجموا علي، خصوصا النرجسيين. اوكي عارف انك عارف حالك نرجسي ونكد، بيحكوا لك انه استنى الحبة كبيرة
1: خلص يا ريت.
0: بحكوا لك خلف كل زي ما بيحكوا امرأة نرجسية او سبب كل امرأة نرجسية هو رجل نرجسي. شو معنى هذا الحكي؟ يعني دايما بحكوا لك النرجسي لما يرتبط بضحيته، والفكرة اللي مخدينها عن الناس عن النرجسي هو انه هو شخص جدا عنده ثقة بحاله، لكن احيانا بتكون ثقته مهزوزه. اول شغله بيعملها هو انه بيعرف نقاط ضعف الضحيه اللي قباله شو ما كانت، فبيبلش شوي شوي يزيد مشاكله، يزيد همه، يزيد نكده، يعزلها عن العالم، يطلع فيها نقاط ضعف، مستحيل يعترف بغلطه، دائما بيقلب الطاوله عليها، دائما متهرب من المشاكل، دائما مش عاجبه العجب، دائما في خيارات كتير بحياته، زي كانوا اذا انت مو عاجبك غيرك بيعجبه. يعني في تفاصيل كتير، وعلمكم حتى بالطب النفسي الشخصيه النرجسيه كتير قسموها لاجزاء، بس هاي الشخصيه خصوصا اللي بنحكي عنها اللي هم فاهمين النرجسيه بطريقه مختلفه. لا إرادة بتصير البنت اللي بحياته قد ما كانت منيحه وشو ما كانت عطوفه وميت فيه، زي ما بيحكوا الكلمه ميت في دبديبه،
1: اوكي
0: رح تقلب بدل ما هي تحاول تغيره، لانه بحياته ما رح يتغير وما رح يتغير طبعه، رح تصير نرجسيه زيه، وبح تمر بحياه غيره وتترك تروح تبلش حياه جديده. صح. تكتشف انه الاشخاص اللي بحياتها كل مره عم بلموها انت ليش هيك شخصيتك، هذا الدمار يعني مين
1: صح كلامك. وبعدين عم نلاحظ اخر فتره انهم هم عم بياخذوها موضوع النرجسيه شو انه انا نرجسي واو، يعني انت فهمتي كيف؟
0: صح.
1: عشان ياخذ اتنشن بالناس اللي حواليه بيقول لك انا نرجسي، فيعني بطل الموضوع موضوع فعلا صفات مش

0: الشخصية الواحد بيحاول يسيطر عليها، صار الموضوع اتنشن اكتر.
1: م-م-م.
0: ففعلا الاشخاص النرجسيين انا بحسهم عم بيحاولوا انهم شوي شوي يقللوا من موضوع نرجسيتهم، والمو نرجسيين عم بياخذوا دور النرجسية. بس احنا كمان بدناش ننسى موضوع الاشي كتير مهم، انه ببيئات عمل كلنا نحكي عن المدير النرجسي. قد ايه المدير النرجسي بيئه سامه بالشغل؟ قد ايه المدير النرجسي استفزاز للكلام؟ عدد بيكون بيئه الشغل كلها مستفزه. المدير النرجسي بيعمل فشل لاي منشاه كان فيها، لانه هو عمره ما رح يكبر، لانه دائما بنسب النجاح لإله. دائما لو الفريق اللي عندهم غلط بيحكي لا هدول غلطوا لاني انا ما وجهتهم، او نجح بصير يحكي لا انا نجحوا لاني انا وجهتهم. مستحيل يقبل النقد. لو كل الموظفين اكدوا على موضوع انه هذا الاشي غلط، هو شايفه صح ومن جواته عارف انه هذا الاشي غلط، رح يحكي عنه صح. فموضوع المدير النرجسي بدنا نخف عن موظفين، بدنا نحاول موضوع النرجسية عند المدراء نخففها، لأنه هاي بتخلق بيئة عمل سامة. كيف نقدر إنه إحنا نتعامل مع المدير النرجسي ونضمن استمراريتنا بالمكان؟ قولي لي كيف. طنشة وغير هيك لين، غير التطنيش. بقول لك إنه موضوع لا تتعامل معه بشكل شخصي. إذا وجه لك أي انتقاد لا تأخذه بشكل شخصي، خده بشكل عملي. إذا شفته معصب ما تحكي معه. لو قال لك أنت غلط واللي سويته غلط اتركه. دائما موضوع المدير النرجسي دائما بقول لك اتركه، أو بنحكي بالعامية ازبله بتلاقي خيره. صح
1: صح صح.
0: تفضلي.
1: يعني أنا كنت حابة أحكي لك كيف بتعملوا مع المدير النرجسي، حكيتي لنا شو إيجابياته سلبياته كل شيء، بس ممكن أحكي لك شغلة. المدير النرجسي دائما بيحكم الفرق ما بين مثلا المدير والقائد. القائد هو اللي بيعرف يقود المؤسسة بإيجابياتها، بيعرف يسيطر على الأمور، بيعرف يكون شخص بيجمع مواهب الموظفين وبينمي فيها. الفرق ما بين أما المدير فهو الشخص اللي ماخذ منظره كإداري، بس أنا عبارة عن مدير، وبالنسبة له الإدارة أنه أنا شخص أعلى مستوى من الموظفين. صح. وهذا الإشي بيكون واضح، يعني هذا الإشي بحاول يبينه للموظفين. وكمان المدير النرجسي هو من الأشخاص اللي كتير بحب الناس تزقف له، وكتير بحب يكون زي ما بيحكوا
0: محطة عاميا طبله
1: انت بله انسحج له. وبحب بحب يكون محط الانظار، يعني وين ما يكون ايش ما عم بيعمل بحب انه الموظفين دائما يعملوا له جو. ولا سمح الله اذا بيجي واحد من الموظفين او من المؤسسه بتعامل معه بورجي انه انت شخص فعليا لا تصلح كمدير، او شخص فاضي، او شخص مش عم بتقوم يعني بواجبك الاداري بشكل صحيح، اول اشي بيعمله بيعتبرك كضغط بالنسبة لإله، بيعتبرك كمشكلة، وبيحاول يتخلص منك، بيحاول يقلل من قدراتك. بأول غلطة أنت بتعملها دائما بحسسك أنه دائما في بديل وفي شخص أحسن وفي شخص يستحق الفرصة أفضل، وبيحاول زي ما بيحكوا يفتن. وهاي مش من وصفات المدير، دائما بيحكوا لك أي شركة فيها نجاح جدا عالي بيكون لما أنا أعطي المدح المعنوي قبل المادي للموظفين. وهاي
0: هذا
1: بالضبط، هاي من صفات المدير.
0: إذا كانت موجودة لين ببيئة العمل مدير وليس قائد، أنا بقول لك رح تنخفض موضوع المبادرة بشكل مو طبيعي عند الموظفين. رح يكون نسبة الاستقالات كتير عالية، رح يكون اللي ما في مكان للإبداع في المؤسسة. فموضوع القائد كتير إشي بريح. أدي حلو أن كل واحد يتعامل مع قائد، أدي الواحد بحب يكبر مع موظفينه، أدي كلمة صباح الخير بنبرة معينة للموظف بتعطيه طاقة طول اليوم.
1: صح.
0: وكلمة إن أنا حاس إن أنا ضاغطك، بس إن أنا بميل على الناس اللي بحبهم، بميل على الناس اللي هم ممكن يكونوا سند لإلي بهالشركة. قدام ممكن تخلي الموظف ينجز ساعات طويلة بدون ما يحس.
1: صح.
0: فموضوع المدير خلينا نخفف منها بالشركات يا جماعة. اللي همه يقعد ولا كرسي، فكتير ناس قعدوا على الكراسي. فمش موضوع الكراسي إنك تقعد على منصب ووراء وتوقع إنك أنت حسيت بقيمتك بهيك. موضوع الوراء والكراسي ما بصنعوا قيمة إلك، فخليك قائد، لأنه القيادة رح تنجحك وتنجح موظفينا.
1: يعني زي ما بيحكوا كمان شغلة، هذا الموضوع اللي انت حلا أعطيتيني كثير أفكار، بس في شغلة بيحكوها دايما رندا، اللي هي وأنا دايما بسمع هاي الكلمة أستاذ حواري، بيحكوا لك يكفيك شر الجوعان إذا شبع. ويكفيك شر المدير النرجسي إذا تمرد أو إذا فكر حاله ذا مقام وهو لا يسوى شيئا. هاي الشغلة فعليا. ومن مواصفات الأخطر للمدير النرجسي أو المدير المريض إنه دائما بيحاول يفرق ويسد. شو يعني؟ يعني دائما بيحاول يصنع فتنة بين الموظفين.
0: لازم.
1: وهاي كيف بيصنعها الفتنة؟ اعتمادا على آراء من باله ومن فكره بدون ما يحاول يعمل تفاهم بين الآخرين. وبيجي بيقعد لك هاي القعدة إنه أنا عم بحاول أحل.
0: أحل وأصلح.
1: بزرع بهذا الشخص إنه أنت شخص تعبان، أنت شخص ما عندك إنجاز، أنت شخص بتغار، أنت شخص بتحاربني عشان أنا أحسن منك، أنت. في الآخر بيكتشف إنه ولا حد بالمؤسسة بيحبه ولا حد
0: فعلا
1: مبسوط، وبيفهم المدير الأعلى منه قدرا أو أعلى
0: هو
1: منه
0: بيحب الكل بيحبه.
1: لا، أنه الكل بيكرهه عشان هو أحسن، عشان هو شديد، ولكن هو منافق، شخص استغلالي، ضعيف شخصية وضعيف إداريا. وأنا جدا بنصح لأي مؤسسة أو شركة بالعالم، عن جد رندا بنصح أي مؤسسة أو شركة بالعالم، قبل ما تحط مدير للموظفين علمه كيف يتعامل، أعطيه دورة تدريب، دورة سريعة، فن الرد،
0: فن
1: التعامل، فن التواصل، فن البعد عن الفتنة، فن البعد عن النكد، فن البعد عن تقليل الاحترام.
0: خليه تيم ليدر. تيم ليدر أحسن ما يكون
1: ولا إشي، ولا تيم ليدر ولا إشي. نظف حمامات أحسن. أنت روح نظف حمامات إذا بدك تعمل مشاكل بس الآخر. تكمل العافية شباب.
0: لا خلاص لي بكفي. هلا دائما كنت أسمع جملة الموضوع، كل ما كرهوك الموظفين كل ما الإدارة حبتك. فهاي الجملة رح نبني عليها أشياء كتيرة، عن موضوع التست اللي بالشركة، عن موضوع العصفورة اللي بالشركة اللي بتوصف الإدارة ولا لا الإدارة. أنا إن شاء الله رح أقدم استقالتي وأطلع. أنا العصفورة، أنا قلت لك أنا عصفورة مش تست. فالأداء التست بيكون موضوع عن جد سيء بالشركة. ودايما بنحكي عن موضوع الإجازات والمدراء، بس يجي تحكي له عندي حالة وفاة، أخبرني قبل 3-4 أيام. طب ما هي حالة وفاة اضطرارية، لا أخبرني، لازم يكون كل شيء مدروس. وآخر فترة شفنا موضوع البنت اللي انفصلت، انتشر على السوشيال ميديا بنت انفصلت من مكان عملها لأنها مو راضية تسلم على مدير الشغل، فهو مد إيده يسلم عليها، هي ما راضية تسلم عليه، فهو قالها قدم استقالتك. فقديه بنوصل لهاي المرحلة إنه يعني إذا ما سلمت عليك بدك تروحني؟
1: كان حاط شروط كمان،
0: بلا منك ومن شغلك، بلا منك ومن شغلك فعليا.
1: هو حاط شروط أصلا بالعقد، إذا ما بتسلم علي
0: بالضبط بالضبط من روحك
1: بالروحك.
0: بس يجهزونا وراء استقراطنا قبل ما نطلع، بس نطلع كل أمورنا تمام.

0: يعني هي دي انجابت العيد بالنسبة لي يعني.
1: لا بالعكس
0: رجعت, رجعت رجعت رجعت انا ك اتش ار رجعت بدي اكتب الكلام اللي حكيتوني عشان نعمل اجتماع بعد بعد
1: لا فعلا احنا انا لا جد لا جد رندا انا دائما بمدح اذاعتنا لانه احنا ما في بيننا هاي الاشياء.
0: لا احنا تعرف شو مشكلتنا احنا كبنات احنا بنزعل على بعض يعني بمكان العمل بتلاقي البنت مش بتحب عدو المرأة مرأة لا بمكان العمل اذا حدا بلش بمرأة معينة او حكى فيها احنا بنحر عليها. ففعليا انا بس شفت الخبر انه موضوع انه اذا ما سلمتي علي راح اروحك فيعني صح انا من جوات استفزت ليه احنا دائما الحلقه الاضعف في الشغل ليه احنا دائما بنتجه الى موضوع البكاء والانسحاب من المكان. لا يعني المفروض البنت خلص انها بدها تكون قد حالها تمسح يعني اذا
1: أنا
0: هي
1: تمسح
0: تمسح انا بقول لك تمسح حتى اذا كان مديرها نرجسي تمسحي خليه براحته اتركيه ما بده يحكي معك اتركيه بده يخصم لك خليه يخصم بده يعطيك اجازه خليه ما يعطيك اجازه صح. بس انت بنفس الوقت هذا اذا انت حسيتي حالك ببيئه سامه وحسيتي حالك انك انت تطويرك وقف في هذا المكان وبطلوا يدوروا على انجازك يعني كثير في ناس عم بيحكوا لك بدك تداوم 8 ساعات طب انا اذا انا داوم 8 ساعات وانجازي ساعتين ليه 8 ساعات عن جد ليه 8 ساعات بس هو موضوع تضيعة وقت وتعداد ساعات. فموضوع انه اذا نوصل لهاي المرحله بهيك بيئه بوقفولك على كثير شغلات قليله الاجازات المغادرات هلا خلص انت خليكي وتمسحي معهم بس دوري على شغل تاني.
1: صح حتى انت حكيتي شغله كثير حلوه هلا قلتي عدو المراه مراه بالشغل احيانا بس احيانا ممكن يكون عدو المراه بالشغل اشبه الرجال ودائما بس نحكي عن الشخصية النرجسية بحكوا لك الرجل النرجسي هو اللي بتكتر فيه شخصيات الأنوثة والمرأة النرجسية اللي بتكتر فيها اللي هي شخصية الرجولة. فالخلل الوظيفي إذا هذا صار بأي مؤسسة وبلشت تنعكس الأدوار إن المرأة صارت أجمد من الرجل والرجل أدلع من المرأة
0: والله يلين في حالات في حالات بالنسبة لها لازم تكون هي أجمد يعني إذا لقبالها تس ولقبالها عم بيفسد عليها وعم بياخد أدوار النساء في مكان عملها طبعا بدها تروح على دور الرجال لا بدي أدعس عليه
1: لا خلص سامحين سامحين يعني لا هو جد زي ما كانت تحكي رندا يعني الله يجيب فيه الخير يا رب
0: بس خلينا بدي أحكي لهم أنا بعد الفاصل حماسي هذا ما رح يروح على الفاضي
1: كنت حماتك رح تيجي
0: لا داخل. حماتي لا خلاص حماسي هلا موضوع البطل موضوع حمات صار موضوع مدرة رح فبعد الفاصل عندنا ضيف علاء الدين حياري هو اتش ار احنا في كثير اسئله جواتنا بدنا نساله اياها
1: كاتش ار دبل اتش ار اليوم اتش ار بتناقش
0: نشوف مين اقوى مين اقوى اوكي خلص بعد الفاصل معنا ضيف خليكم معنا انا مش عم جا

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: معكم بموضوع المدير النرجسي والعلاقات الشغل وأصحاب الشغل وزملاء الشغل. بس ضيفنا اليوم أستاذ علاء الدين حياري رح يحكي لنا أكثر عن المدير النرجسي.
1: هسا شوفي، المدير النرجسي هو مدير متسلط، بحب كل إشي يمشي على كيفه. في ممكن نحكي عنه مايكرو مانيجر، بتطلع على كل التفاصيل بدقق بالتفاصيل كلياتها تبعت الموظفين، حتى النفس اللي بيطلع فيه الموظف لازم يعرف كيف طلع فيه. يعني هسا في استراتيجيات مشان تتعامل مع المدير النرجسي. اول اشي وممكن الناس تعتبرها نفاق، هاي
0: بدنا طرق التعامل كيف انا اتعامل معه.
1: اوكي، هسا في ناس ممكن تعتبرها نفاق بانه انا ابلش تحت رعايتكم وتوجيهاتكم، احنا عملنا زي هيك. دايما لازم ترفق الامر للمدير النرجسي. هسا المدير النرجسي ما بتعادى وما بصير تواجهه كثير، المدير النرجسي لازم تمشي معه. وبنفس الوقت زي ما انتم كنتوا بتحكوا انه انا لازم اكون سيفيتي جاهزة وجاهز عشان اطلع من المكان اللي هو موجود فيه المدير النرجسي، لانه الله يعينه اللي عنده مدير نرجسي.
0: صح.
1: يعني هو عرضة لامراض الضغط والسكري وجلطات القلب. ف المدير النرجسي مصيبة بمكان الشغل، لازم تمشي على توجيهاته، لازم تخليه انفولد بكل إشي، يعني محاط بكل إشي أنت قاعد تعمله، لازم يكون عارف شو التفاصيل اللي أنت قاعد تعمل فيها. وبنفس الوقت يعني تحرك، أنت لست شجرة، لازم سيفيتك تكون جاهزة ولازم تغير من المكان اللي أنت موجود فيه
0: طبعاً.
1: لأنه فعليا هو شخص صعب التعامل معه،
0: لانه زي ما قلنا مدير نرجسي بيعمل حاله ضغط ببيئه العمل. أكيد. حاله استفزاز، حاله مشاكل. ودائما كنا نحكي قبل الفاصل عن موضوع انه هو المدير النرجسي بيحكي لك بدك تعد ساعات دوامك بشكل كامل حتى لو انتاجيتك اقل.
1: هاي انا بعترض عليها بشده، لانه سيستم الوظيفه، هاي الاتش ار بوليس اوفيسر، وانا بعتذر من كل موظفين الاتش ار.
0: شكرا.
1: اللي هي بلش دوامك على الساعه 8، وبعد الثمانية 8 دقيقه انا ببلش احاسبك على هاي. طب في عندي موظف انا بحاسبه على انتاجيته، انا ما بحاسبه على، يعني هو جاب التارجت تبعه، عنده تارجت جابه او عنده تاسك واتمها، خلص ما في داعي يكون موجود بالمكان الشغل.
0: هذا كان المدير قائد.
1: ممتاز. ممتاز، ما هي في فرق كبير بين القيادة والإدارة والمدير. هسا القائد قلال
0: صح.
1: لأنه القائد لازم يتميز بالذكاء العاطفي، أنا بعتبرها أهم سمة من سمات القائد، لازم يكون متفهم الطرف الآخر وعايش. يعني انت مريض مثلا، انا اعرف انت شو مالك، اطمن على تيمي،
0: يحس بغيره،
1: يكون عارف بتيمه، يكون ماشي معهم، مش دائما حاط سلطه عليهم زي المدير النرجسي.
0: هلا بهاي الشغله من قوي ثقافه اللي هو اذا بدك تعطيني شغل اوكي انا بدي اخلص لك اياه بست ساعات بدل ساعتين، لانك انت بتحاسبني على الوقت.
1: شوفي، خلينا أعطيك مثال بس. أوكي. بشركة من الشركات اللي أنا اشتغلت فيها، أنا كنت أخلي الموظفين يخلصوا شغل وأحكي لهم روحوا على البيت. ليش؟ لأنه أنت أتميت التارجت، وأنا مش طالب منك إكسترا، أنا مش طالب منك تعطي إكسترا تارجت، يعني زيادة على التارجت اللي أنا حاطط لك إياه. فكنت أحكي لهم روحوا على البيت، خلاص مدام أنت أدي شغلك الموجود وأمورك تمام، ما في مشكلة إنك تروح. وما في HR بوليس أوفيسر اللي هو يتابع إمتى دخلوا وإمتى طلعوا،
0: بصماتهم.
1: نعم، بصماتهم. أيوة
0: صح. هلا وكمان موضوع ندخل لموضوع تاني، هو موضوع الزيادات. دايما بسألوا سؤال الموظفين، أنا بنزاد على حسب الوقت اللي أنا موجود فيه بالشركة ولا على إنجازي؟
1: هسا لازم صح. الموظفين زاد على حسب الإنتاج، يعني أنا قديش أنتجت بناء عليه. يعني هسه في تارجت
0: عوامل، بدي العوامل. موضوع الزيادات بالشركات
1: مثلا، انا عندي في اكثر من شغله. هسه في شركات بتعتمد على، خلينا نحكي، مبادئ القياده او بتحط مبادئ وبتعطيها سكور، كل مبدا بتعطيه سكور.
0: أوكي.
1: بناء على ايش انا بدي اقيم الموظف؟
0: معايير
1: بناء عليها انا بدي اقيم الموظف. هسه مثلا انا حطيت انه لازم يكمل هالشغل كامل، الكواليتي تبعته عاليه بالوقت المحدد، دوامه ممتاز، طلع. وهنا في عندي تصنيفات للتقييم. يعني ممكن يكون تقييمه اقل إشي، ممكن يكون على ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، او يكون مثلا من التوب تير اللي هو احسن موظف. احسن موظف اللي هو بيطلع انجازات مش طالع فيها التيم، طالع ببروجكتس هي مش طالع فيها التيم، يعني اشياء مش فضل.
0: صح، هلا بمجتمعنا احسن موظف ما بطلب زياده.
1: هاي مشكله، هاي مشكله، بس انا بحكي المشكله بتبلش من الاداره، مش من مش من الموظف كمان نفسه. لانه الفكره بشكل عام انه انت ك اتش ار الموظف لما يجي بده يدخل على الشركه هو لازم يكون عارف اتليست الكارير باث تبعه اللي هو راح يمشي عليه. يعني انا داخل اليوم على الشركه لازم اكون عارف، يعني هاي زي ما بسموها الامبيجيوتي، اللي فيها اريا فيها غموض، منطقه فيها غموض. الاتش ار دائما بيحاول يخبيها على الموظف عشان ما نوجع راسنا موضوع الترقيات بالمستقبل. فانت احرص كل يوم بشغلك واحنا بس نشوف المناسب بنرقيك. بس هي الفكره بشكل عام انه انا شفت، انا دخل عندي الموظف، الموظف لازم يكون على درايه كامله بانه انت اليوم دخلت كمثلا بليفل مساعد مثلا، انت عملت 1 2 3 خلال سنتين لاربع سنين مثلا، انت لازم تكون طالع للليفل اللي بعده. دور المدير هنا انه هو يعطيك انستراكشنز مشان انت تطلع للليفل اللي بعده، يعني يصير وجهك يحفزك ويوجهك. ممكن يعطيك تاسكات اكثر، بس مش تاسكات تصير عقوبه كفاءه، اصير ارمي عليك كل شيء.
0: هلا احنا صح كلامك، هلا الموضوع احنا ما بنعمم على كل الشركات، لانه صراحه في شركات ممكن يزيدوا موظفين هم ما بيعرفوا، لانه شافوهم عم بينتجوا عم بيشتغلوا، فهم الموضوع الزياده مش إشي صعب عندهم. يا ما بنشوف شركات موضوع الزياده مستحيل عندهم، وشركات انه بياخذوا يعطوا في الموضوع. بس كيف الموظف يعرف الوقت المناسب انه هو يطالب بزيادته؟
1: هسا لما الموظف يشوف حاله اول سنه ثاني سنه هو بيجيب الجولز تبعته، يعني جايب التارجت تبعه، بلش بمشاريع، يبلش يشتغل بمشاريع خارج نطاق التارجت تبعه. هون لازم يبلش يحضر المدير، انا جاهز الليفل الثاني، شو مطلوب مني كمان؟ المدير طبعا هنا عم نحكي عن القائد. لازم يبلش يحضر الموظف انه انت لازم تعمل 1 2 3 مشان احنا نطلع على الليفل اللي بعده. فهاي دور الموظف بانه يطلع بإشي اكسترا عن اللي قاعد بيسويه طبيعي، لانه طبيعي كل الناس بتسويه، بس الزياده هي اللي بتصير عليها التقدير. هسا ما بنقدرش نحكي اذا انت ما سويت شغلك معناته ما في زياده بالراتب، بس بنحكي اذا انت بدك تطلع لليفل بعده لازم تورجي لقبالك انه انا بستحق الليفل اللي بعده. كيف بستحق الليفل اللي بعده؟ انا بلشت اشتغل على مشاريع بليفل اعلى من الزملاء اللي بيشتغلوا بالليفل الاقل، يعني او الليفل اللي انا فيه.
0: دائما بيحكوا جمله، بيحكوا انه الموظف اللي ما بيعرف يسوق شغله او يسوق حاله موضوع الزياده بروح عنده.
1: شوفي هسه في قاعده باي بزنس بتحكي انه البزنس 80% منه تسويق. تمام، انا بحكي هاي بطبقها على كل الحياه. اذا انت ما عملت تسويق لحالك انت ما بتمشي. لازم لازم لازم تعمل الشو، لازم تعمل الشو، وهي مش نفاق. انت لازم تورجي للمدير وللسكيب مانجر الاعلى من المدير انه انا عملت هاي الشغله، غير هيك ما حدا بيشوفك. هي مش نوع من النفاق، كثير ناس بتحاول تخبي، وهي انا بعتبرها انه هو هاضم لحقه. طب انا عندي شغل وانا شايفه انه انا معدي فيه، طب انا ليش ما اعرضه على المدير والمدير اللي فوقيه كمان؟ يعني اذا في، احنا بنحكي اذا في الشركات الكبيره مثلا في عندك المانجر والسكيب مانجر،
0: اذا كان عنده مدير نرجسي بنسب كل الشغل لإله، شو بده يعمل بهاي الحاله؟
1: هسه شوفي المدير النرجسي، اول شيء في نوافذ مفتوحه ببعض الشركات، وانا بحكي عن الشركات الكبيره هنا. هسه في عندنا لازم نفرق بطريقه التعامل مع المدير النرجسي بحسب الشركه. إذا الشركة كبيرة وفي عندك سكيب مانيجر، يعني مدير أنت بتطلع فوق المدير تبعك وممكن في عندك نوافذ مفتوحة وممكن تشرح له الموضوع وهو كان متقبل مش بطبطب على المدير اللي تحته، لازم يحط له حد، لازم يتفعل دور الـ HR بهاي الحالة. لازم يتفعل دور الـ HR. هسا المدير النرجسي بتوصل معاه لمرحلة بوصل لمرحلة الهراسمنت، عفوا مش الهراسمنت، هنا عفوا اللي هي الابتزاز للموظف. يعني هو بصير يبتز الموظف. لازم يكون في باب مفتوح مع الاتش ار، يرفع الكونسيرن تبعه للاتش ار، والاتش ار بناء عليه لازم يتخذ اجراء بحقه.
0: صح.
1: يعني لازم يكون في بوليسي من الاتش ار، لازم يكون في إذا المدير مش مستوعب أنا لازم أرفع للمدير اللي فوقي. وفي شركات شو بتعمل؟ بتصير كل يوم كل يوم عندك سؤال تسأل الشركة عن مثلا أداء المدير، عن الأداء الانفايرمنت
0: البيئة. أكيد أكيد بس موضوع إحنا كنا مرينا باستبانات تقييم المدراء، بس إحنا كموظف خايفين على مكان شغلنا ما بنقيم بالأشياء الصح اللي إحنا شايفينها وحاسينها، فإحنا بنخاف حتى لو ما يعني كنت بأكثر من شغل بنقيم المدير بدون اسم.
1: أيوة
0: بس فعليا حتى لو بدون اسم كنا نخاف نقيمه منيح. قيمه مو منيح سوري.
1: هنا بدي أحكي لك شغلة، هاي اللي كنت بحكي لك عليها هي عبارة عن خطوة بيعملوها الاتش ار بحيث انه انت اسمك ما يبين اصلا، بس مبين انت بعين الاتش ار، والمعلومات كلها كونفيدنشال. هم بصيروا يجمعوا معلومات عن المدير، يعني بيسألوك عن المدير، بيسألوك عن الانفايرمنت، بيسألوك عن الكلتشر، بيجمعوا هاي المعلومات بيرفعوها للسكيب مانجر. هسا السكيب مانجر ما بحكي لك هنا دور الاتش ار قوي،
0: يتفعل
1: دور الاتش ار قوي، يعني لازم يتفعل دور الاتش ار. خلينا نحكي بالشركات المتوسطه لازم يكون كاداره عليا او كمالك، اذا كان في تواصل مباشر مع المالك لازم مباشره يكون في تواصل مع موظف الاتش ار، انا فعل دورك كاتش ار بحيث انه انت تحاسب المدير النرجسي،
0: صح،
1: بحيث انه
0: توقف عند حاجة
1: أو مثلا تصير تعطيه تدريبات. انت ما بصير تعمل من الموظفين هيك، تعطيه تدريبات يخفف من النرجسية تبعته، تعطيه تيبس ممكن انت كموظف اتش ار ترفعها للسكيب مانجر المدير الاعلى من المدير، وتصير المدير يعني ينحكى له. هي المشكلة عندنا بالصحبة، يعني لما يصير المدير اللي فوق صاحب المدير اللي تحت والاثنين نرجسيين مع بعض. هنا برجع بعيدها، انت لست شجرة، عمل السي في تبعتك واطلع. صح. اطلع، لانه في شغله احنا ما بنقدرها بالمجتمع العربي، هاي لاحظتها كثير، الصحه النفسيه احنا ما بنقدرها بالمره،
0: والله
1: ما بنقدرها بالمره. يعني كمجتمع عربي عادي لو نزل، لو كان صاروخ بنزل عادي، انت لازم تضلك حديد، لازم تضلك صلب
0: ثابت.
1: بس هي غلط. الضغط النفسي بيأثر عليك حتى تبعت ساعات العمل،
0: صح، بيروح حتى بقولك انا بفصل أرق. ما بفصل بشكل
1: كامل، ارق وضغط وسكري فعلا. انا لما احكي ضغط وسكري فعلا، وهي شغلات بتصير. صح. من الضغط النفسي، واحنا ما بنقدرها كمجتمع عربي، ما عندنا تقدير لها، بينما اوروبا وامريكا لا فعليا مقدرين هاي
0: بقدروا الصحه النفسيه.
1: الصحه النفسيه مقدرين.
0: هلا كمان في شغله دائما بنسمعها بيحكوا لك الموظفين، الموضوع الواسطات، يعني بقول لك اذا عندك واسطه مع المدير بتنزادي، فلسه موجود موضوع الواسطات بالزيادات كمان.
1: برجع بعيد هنا على تفعيل دور الاتش ار. يعني الاتش ار لازم يكون في له دور الكنترول، الرقابه على الاداء نفسه، لازم هو يعطي رايه. يعني معلش انا دائما برجع لك للاتش ار، بس هي الفكره كموظف اتش ار لازم يحط بوليسيز محدده. لازم يعرف كيف يتقيم حتى يراقب ويحكم على التقييم اللي انعطى لموظف عن موظف.
0: هلا شو اكبر ظلم ممكن يكون بملف الزيادات والزيادات والتحفيزات الموظفين؟
1: هسا اكبر ظلم، انا دائما بحكيها، اكبر ظلم بيصير بناء على الترقية، بناء على الجنس والدين، هاي بتحس فيها فعلا بظلم رهيب. هسا وإذا كان فيها صحبة، هاي طبعا مصيبة كبيرة. يعني إذا كان صاحبك وإنت قاعد بترقيه بس عشانه صاحبك، هاي كمان مشكلة.
0: صح. نعم. والله كان لقاء جدا حلو فعال، واستفدنا من كلامك أستاذ. إحنا فعليا اليوم كنا نحكي عن موضوع موجود بكل شخص وبكل شركة، المدير النرجسي، موضوع الزيادات، موضوع التحفيزات عند الموظفين. فبدي أشكر وجودك اليوم معنا،
1: وأنا شاكر لكم جدا.
0: هلا انتهى وقت حلقتنا، ونشوفكم بكرة بنفس الموعد.
1: يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الإخبارية السورية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط قرية طرنجة في ريف القناطرة بأكثر من 10 قذائف هاون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لسكان بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي بالإخلاء فورا. أكثر من 2840 شهيدا في لبنان منذ آذار. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ومصدر إيراني يقول إن رد فعل ترامب لا يهم. الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وتحيله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره. بدء العمل اليوم بالتعريفة الجديدة لأجور النقل للتاكسي والمركبات العمومية عدا العقبة.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12 ظهراً.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بنكون بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نحاول نعكسه على حياتنا. كل ما نمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونتابع أثره، احنا بنخرج من ظلمة حسنا وظلمة ما نعيش فيه إلى نور الله سبحانه وتعالى، وهذا يقربنا إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم وبعد ما تكلمنا عن أبطال في سيرة النبي، رح نتكلم مع حضراتكم عن أسعد لحظة من لحظات عاشتها البشرية على الإطلاق، اتصال السماء بالأرض، نزول الوحي، نزول سيدنا جبريل عليه السلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام له فترة بيمشي وبيسمع الحجر بيقول له السلام عليك يا رسول الله. المشركين عامة بيعرفوا إنه في إله لهذا الكون، لكن كانوا بيعبدوا الأصنام ظنا منهم إنها تنفعهم أو تضرهم مع الله فسموا بالمشركين، لكن بيعرفوا إنه في إله. والأنبياء عشان نكون بالصورة، الله تعالى سلمهم جميعا كل الأنبياء إنه تمر عليهم لحظة كانوا فيها مشركين في حياتهم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف إنه في إله، وكانت تحيط به هالات غريبة، يسلم عليه الشجر والحجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤية الصادقة، بيحلم وبيشوف أحلام تتحقق أمامه. فهذه كلها جعلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لاستقبال الشيء الغامض اللي لسه مش معروف عن ربنا سبحانه وتعالى. وهذا تفسير العلماء للآية ووجدك ضالا فهدى. أنا كنت ضال، أنا محمد العبادي، يعني كنت عاصي، لكن لما يقال على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له وجدك ضالا، مش يعني عاصي، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما الضلال هنا هو أعلى درجات المحبة. الشخص اللي أحب شيء وتعلق به وهام به بيسموه ضال. إذا بتذكروا في القرآن الكريم في قصة سيدنا يعقوب، لما تكلموا عن تعلق سيدنا يعقوب بيوسف عليه السلام، شو قالوا؟ قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. والنساء لما كانوا يتكلموا عن امرأة العزيز شو قالوا؟ قالوا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فكان عليه الصلاة والسلام بأعلى درجات التعلق والجاهزية الآن. ومعنى ضال يعني أضلك قومك. الآن قومك بدهم ناس يهديهم وبدهم ناس يدلهم على الله، فأنت المشار إليه يا محمد. من معاني الضلال الأخرى إنه الشجرة لما تكون في الصحراء لوحدها تسمى شجرة ضالة، هي الشجرة الوحيدة اللي تحتها ظل وهي الوحيدة اللي تحتها النجاة، فتسمى شجرة ضالة. ويقال إنه معنى وجدك ضالا فهدى إنه زي ما حكينا قبل شوي الناس مش عارفة قيمتك أنت مين. معاني كثيرة كلها تصح في النبي صلى الله عليه وسلم إلا المعنى الأول اللي قلناه بمعنى الضلال، يعني الزيغ والبعد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن كان عنده عادة، كان يخرج لغار حراء لوحده بالليل. والإمام البخاري بيحكي لنا هذا الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، بتقول إنه النبي كان يحكي ثم حبب إليه الخلاء. هو اللي كان بيحكي لعائشة كنت أتحنث في الليالي ذوات العدد، يتعبد، يتحنث يعني يتعبد في الغار، والنبي بيتفكر وبيحاول يتصل بربنا سبحانه وتعالى وينظر في آلاء الله ويتفكر لهذا الكون خالق يجب الوصول إليه. حتى جاءت الليلة الكبيرة الموعودة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جالس بيتفكر، وكان كل يوم عنده هاي الجلسة وهاي الخلوة مع نفسه يتفكر في آلاء ربه. بس إذا بنزل بنزل يجيب الأكل، أو السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تأتي له بالطعام، ينظر بالسماء فإذا بالملك فجأة يسد الأفق، له 600 جناح، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما نزل على النبي غطاه، يعني ضمه فغطي وأغشي على النبي صلى الله عليه وسلم كله، ثم أرسله قال أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، كان بدي يقتلني مش قادر أتنفس، ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة فقال اقرأ، قلت وما أقرأ، يعني اقرأ، فقال ما أقرأ، فقال له الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول صفة عرفناها عن الحق سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وراح الملك. ونحن الآن نؤمن كمان بأول صفة من الصفات الغيبية اللي واجب على كل مؤمن يؤمن فيها، من صفات المؤمن أنه يؤمن بالملائكة، والملائكة كائنات لا يراها. الآن في عنا شيء غيبي يجب أن نؤمن به، الغيب اللي ما بنقدر نشوفه ولا نستدل عليه إلا بالكتاب والسنة، فنحن نصدق الله ونصدق رسوله صلى الله عليه وسلم إنه في ملائكة. راح سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عاد وقلبه يرتجف، مش خوف هذا جن ولا شيطان، لا، سيدنا يرتجف فؤاده من ثقل التكليف، إيش هذا؟ اقرأ، علم الإنسان ما لم يعلم، في شيء ثقيل الآن. ودير بالك هذه كان أول مرة ينزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وياك بنسمع القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه القرآن ما بينزل عليه مثل ما أنا وياك بنسمع القرآن. أنا وإنت لما نسمع القرآن بنسمع عادي ببساطة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل القرآن عليه ثقيل. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان النبي بينزل منه العرق، وكانت الإبل تبرق على الأرض. سيدة عائشة بتقول مرة كانت راح تقطع قدمي، فكان إذا نزل الوحي على النبي بده يبلغه القرآن كانت الصحابة تعرف لشدة ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم. هون في ملحظ مهم، لما صارت مع النبي هاي الحادثة دخل على السيدة خديجة، العلماء بيقولوا عنده عمه أبو طالب، وعنده صاحبه المقرب سيدنا أبو بكر، لكنه راح لزوجته، ما راح لصاحبه ولا راح لعمه، أعز اثنين يمكن عليه في مكة. أول ما دخل عليها قال لقد خشيت على نفسي، بيحكي لمين؟ بيحكي لمرأة، بيقولها لقد خشيت على نفسي من ثقل تكليف ربي، ترى يعني هو من ثقل التكليف وليس من الخوف، يعني انه خاف من شيء صلى الله عليه وسلم، والا هو يتحنث ومتعود عليه الصلاة والسلام. الان شوف الرد العجيب، قالت له اللي زيك ما بيضيع، اللي زيك ربنا بعينه، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، واللي هاي أفعاله ربنا ما بيتركه، اللي هاي أعماله ربنا بعينه. شوف سيدتنا خديجة لما جاءها صلى الله عليه وسلم يرتجف من ثقل التكليف، بتقوله لا يا محمد لا تخاف ولا تقلق، انت تصل الرحم، انت اللي ما بسأل فيك انت بتسأل عنه، وتحمل الكل يعني الضعيف بتوقفه وبتسنده في الدنيا، مالك مش إلك، وتعين على نوائب الدهر اللي صارت معاه مصيبة بتعطيه، وتقري الضيف يعني تكرمه، ما بطلع من عندك جعان الضيف. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدئ من روعه شوي، والسيدة خديجة بتقول له تعال، مش بس هيك، وهي الثبات رضي الله عنها بتقول له تعال بدنا نروح لابن عمي ورقة ابن نوفل، وكان ابن نوفل يقرأ الإنجيل ويكتب بالعبرانية وعارف شو المكتوب. فراح قال له أنا شفت كذا وكذا. فشو كان رد ابن عم سيدتنا خديجة ورقة ابن نوفل؟ قال هذا الناموس الأعظم الذي نزل على موسى رسول الخير. الآن هو عنده الإنجيل ويقول لسيدنا محمد هذا الناموس الأعظم الذي نزل على موسى قد نزل عليك. يا ليتني فيها جذعا. ورقة بن نوفل بيقول يا ريتني أنا أكون إيش عندي قوة. ابن عم السيدة خديجة بيقول يا ريت يكون عندي قوة. إذ يخرجك قومك. فالنبي استغرب، أنا محمد اللي الكل بيعرفني والكل بيحبني بدهم يخرجوني أو مخرجيهم بدهم يطردوني؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، وما هي إلا أسابيع قليلة. ومات ورقة بن نوفل. تعالوا نعيش في هاي القصة. احنا بدنا نحاول نقسم الأجزاء في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف دورنا في كل قصة. النبي بيعلمنا درس في الاحتواء العاطفي في مشهد عظيم من حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كلف بالنبوة وشاف سيدنا جبريل ملك يسد الأفق. ملك النبي ما شاف قبله وقبل. النبي ما اتجه لا إلى عمه أبو طالب اللي رباه وكان سنده وكان عميد رجالات مكة، ولا إلى صاحبه المقرب أبو بكر سيد الرجال في مكة. ترك أبرز شخصيتين، ترك العقول الكبيرة وتوجه إلى زوجته خديجة رضي الله عنها. شو اللي كانت تملكه هاي الزوجة لزوجها حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صار معه شيء ذهب إليها وهرع إليها؟ شو اللي خلاها ملجأ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي حياته عمه أبو طالب وفي حياته صاحبه أبو بكر؟ في شيء بسموه إن شاء الله أحكي صح فالديشن، يعني أنت عند لما بدك يكون عندك إشي مهم بدك تحكيه وتخاطب فيه واحد، لا تبدأ أو لما واحد يجي يخاطبك يعني ويحكي لك شيء لا تبدأ في توجيه النصيحة أو اللوم يعني ظنا منك إنك أنت حريص على مصلحته، لا، الأهم إنك تحتويه خاصة إذا كان مهزوز أو قلق أو يواجه مشكلة. سيدتنا خديجة أشعرت النبي وحكت له أنا أشعر بما تشعر به، أنا فاهمك. فما حكت له أنت بتستاهل، أنت طلعت على الغار، أنت بتقعد في الليل، أنت تركنا إليك شهر، لا، السيدة خديجة مباشرة قالت له أنت زوجي وحبيبي، والله إن الله لن يخزيك، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، الله ما بيتركك. وهذا بيوضح إنه الإنسان لما بده يكون ملجأ لزوجته أو الزوجة ملجأ لزوجها لازم إنه يدرك إنه النصيحة في غير وقتها ممكن تكون ثقيلة حتى مع غير الأزواج وتترك نقطة سوداء، بحيث أنه أنا الزوجة إذا بدي أنصحها مباشرة وما أحتويها أو العكس تترك نقطة سوداء عندها ممكن تكون النصيحة ثقيلة فبتخليني بالمرة الجاي لما يصير معي مشكلة ما ألجأ لهذا الطرف، أروح لحدا يسمعني، أنا بدي أفضفض أول، أنا بدي أطمن، أنا عندي مشكلة، بعد ما أهدى ممكن أتناصح، أنا الآن بحاجة إني حدا يحتويني. فالإنسان في كثير من الأحيان بينسى المعلومة أصلا النصيحة لكنه بيتذكر الشعور اللي أنت منحته إياه لما جاءك، وهذا بالضبط اللي فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة لما جاءها النبي يرجف فؤاده ما قالت له أنت عملت هيك، أنت حطيت حالك في هالموقف، أنت طلعت على غار حراء بهالليالي، لا، قالت له والله إن الله لن يخزيك وتعال معي أروح على ابن عمي، ابن عمي إله على الأمور هاي هو مثقف. فحلت السيدة خديجة الموضوع. شفتوا ليش راح لها النبي؟ فكان حقيقا بالسيدة خديجة رضي الله عنها تكون قدوة لكل امرأة بل لكل رجل كذلك يتعلم منها أخلاق الاحتواء والدعم العاطفي. الآن بدينا في مرحلة جديدة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، وبنتكلم عن المسلمين الأوائل، إسلام سيدنا علي بن أبي طالب وأول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. معلومة مهمة، أول من أسلم على وجه الأرض بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت السيدة خديجة بنت خويلد، وهذا اختيار الله تعالى في الأمة. الله اختار إنه أول من يسلم مع النبي إنها تكون امرأة، أول موحد على الإطلاق هي زوجة النبي وصاحبته، وبعدين ثاني واحد أسلم كان المقرب جدا جدا جدا على النبي اللي هو عبد الله بن عثمان، اللي هو سيدنا أبو بكر، اللي هو ابن أبي قحافة. خلينا نحفظ اسم سيدنا أبو بكر، اسمه عبد الله بن عثمان، كنيته أبو بكر، ولقبه الصديق. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من خصائصه أنه لم يسجد في الجاهلية لصنم، ولم يعرف عنه أنه شرب الخمر. كان يحكوله أهل مكة ليش ما تشرب الخمر، شو بيقول سيدنا أبو بكر؟ بيقول أصون عرضي وأحمي مروءتي، لا أنا بسكرش، اللي بسكر بهذا في الكلام وبيقول أي شغلة، وأنا أصون عرضي وأحمي مروءتي. وبعدين سيدنا أبو بكر كان من الأشياء الدافعة على إسلامه إنه

وسلم فلما بعث النبي والنبي جاء يكلم صاحبه المقرب. شوف النبي كيف بيختار الشخصيات في الأوقات الـ يعني في أحسن وقت. والنبي بيقول كل واحد عرضت عليه الإسلام كان له كبوة وتردد واستنى وقال له تركني أفكر، إلا أبو بكر ما ذكرت له الإسلام حتى أسلم. ثالث واحد أسلم كان سيدنا علي بن أبي طالب، الطفل اللي سنه الآن تحت 10 سنين واللي عايش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة إسلام سيدنا علي بن أبي طالب إنه دخل في يوم من الأيام على النبي على البيت، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي مع السيدة خديجة، وهي أول شيء بدأ به الإسلام، إنه فرضت الصلاة على النبي، وكانت الصلاة وقتها ركعتين بالليل وركعتين الصبح. فلما دخل سيدنا علي شاف إشي عمره ما شافه، فقال له إيش هذا يا محمد يا ابن عمي؟ فقال له يا علي اترك عبادة الأوثان واشهد بأن لا إله إلا الله وأنني رسول الله. فقال له سيدنا علي استنى خليني أستأذن أبي. فقال له النبي لا اكتم عني ولا تخبر أبا طالب، لأن النبي في هذا الوقت لم يؤمر بعد بإعلان الدعوة ونشر الإسلام. فقال له إذن أعطيني شوية وقت بس يعني. سيدنا علي تفاجأ، فخرج سيدنا علي ورجع قال له يا ابن عمي إلى ما تدعوني؟ قال له أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأسلم سيدنا علي. في يوم الأيام أبو طالب بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم وعلي سيدنا علي بيصلوا، بيسألهم شو بتعملوا؟ فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والتوحيد، ثم قال لأبي طالب وإني أدعوك يا عمه أن تترك عبادة الأوثان والأصنام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال يا محمد اتركني الآن، أنا لا أفارق دين قومي ولا دين آبائي، لكن يا محمد والله لن يصل إليك أحد بأذى أبدا، أنت في حمايتي وفي رعايتي، وتبلغ دينك متى ما تشاء حتى لو أنت الآن بدك تجهر بالدعوة. ثم التفت إلى سيدنا علي بن أبي طالب وأما أنت يا علي فكن مع ابن عمك فوالله لا يأمرك إلا بخير، روح وكمل معاه أنت في الطريق الصحيحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة النبي. هو في حدا بصحب النبي إلا بيكون على أحسن حال، إلا بيكون في أكرم كرامة من الله سبحانه وتعالى. وهذا هدفنا من أنه نذكر سيرة النبي ونعيش في صحبته صلى الله عليه وسلم، لعل الله يكرمنا كما أكرم به أصحابه. الآن من هاي الشخصيات الأولى للإسلام كانت يعني هاي الشخصيات كانت شخصيات خالدة، سيدة خديجة، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي بن أبي طالب. السيدة خديجة كانت تمثل الحكمة والعقل والحب. السيدة خديجة من النساء اللي أجمع المسلمون على عظمتهن، بل قال النبي كمل من النساء خديجة بنت خويلد. سيدة خديجة تضرب بها الأمثال في الحكمة والعقل والحب، لم يسمع قط عنها إنها اختلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياتها، بل كانت مع النبي كتف بكتف. نعم الزوجة، في وقت النصح هي ناصح أمين، في وقت المأوى هي نعم المأوى، في وقت النبي بيحتاج شيء هي أول من تمده، وعشان هيك كان إلها محور أو دور محوري. كيف أول إنسان في الكون يسلم مع النبي امرأة؟ هاي إرادة الله، إنه أول من نطق بلا إله الله محمد رسول الله امرأة. هذا الاختيار الإلهي يمثل رد قاطع لكل فتاة ممكن تشعر بالاهتزاز حول قيمة المرأة في هذا الدين. في مرأة اليوم بسبب السوشيال ميديا وضعف الوازع الديني وكثرة الشبهات بدون علم بالدين، ما هو لما تكون في شبهة وما في حد يتصدى لها الواحد بيصيبه هزة. البنات اليوم صار عندها هزة حول قيمة المرأة في الدين، فصارت تقول لك بدي أتحرر، بدي أنا كذا كذا، عشان تعرف قديش قدرها عند الله سبحانه وتعالى. شاء الله أن يكون أول من أسلم امرأة، وفي الموجودين سيدنا أبو بكر، وفي الموجودين عم النبي أبو طالب، لكنه ذهب للسيدة خديجة. كل هذا يؤكد مكانة المرأة في الإسلام. وهون درس جميل

0: يقدم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال علاقته بالسيدة خديجة. إذا كان عندك أي تطور في حياتك أنت كرجل وحتى أنت كأمرأة، لازم اللي جعل السيدة خديجة رقم واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق يمثل الإيمان المطلق والثقة الراسخة. يعد سيدنا أبو بكر صاحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال عظيم لمن عرف كيف يسلم قلبه وعقله لمن يستحق. أنا أحيانا بحب واحد شو ما بحكي لي بمشي معه، لكن هالواحد ممكن ما بيستحق، كل ما قال لي أعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحق. وعشان هيك سيدنا أبو بكر مع رجاحة عقله وحكمته كان مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. بيقول كل الناس ترددت إلا أبو بكر، كان أبو بكر يجيب بثقة، أجل أنا بعرف مين اللي بيحكي معي. ولما جاء النبي وقال له أنا رسول ما تردد لحظة، قال له أنا أشهد لك بالرسالة، أشهد أن لا إله الله وأنك محمد عبده ورسوله. كان بيعرف تاريخ النبي وسمعته، وبيعرف أنه النبي ما بيكذب وأنه ما بيقول إلا الحق. شاف هذا بنفسه طوال حياته، ما نسي، والنبي عليه الصلاة والسلام بنفس الوقت ما نسي موقف هذا، فذكر الناس به. فلما أنا أعرف الشخص اللي أمامي حق المعرفة ويدعوني إلى خطوة عظيمة نحو الأمام، بتكون ردة فعلي أنا معك يا صاحبي وأنا معك على الموت، لأني بعرف أنا مع مين. لكن لما بتكون الشخص، لما تسلم نفسك لشخص لا يستحق، قد يوردك يعني يوردك المهالك. عشان هيك بعض الأصحاب في زمن النبي ردوا على أصحابهم فأوردوهم المهالك. عقبة بن أبي معيط أسلم يا أخوان، أسلم شهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، مقتنع، لكن عنده صاحب سيء بيسمع له. لما رجع من السفر أمية بن خلف قال له وجهي من وجهك حرام ولساني على لسانك حرام حتى تكفر بمحمد، فكفر. فأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا الله سبحانه وتعالى لا يأخذ منك شيئا إلا ليعوضك عنه بأعظم منه في الدنيا قبل الآخرة. إذا كان الأسوياء من الخلق، لو أنت تعاملت مع واحد محترم وضرك بغير قصد، عمل معك حادث، بتلاقيه بيعوضك يعني بيعتذر منك وبيحكي لك آسف، فكيف بالله؟ الله بحبك وأرحم بك من أي شخص آخر. فإذا أخذ منك وسلب منك حتى يبهرك بعطائه. فسيدنا علي حرم معنى الطفولة وحرم معنى الغنى، لكن الله عوضه بعدين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي في مقام لا يضاهيه مقام. فعندما تواجه لحظة مظلمة في حياتك أو ابتلاء بيزعجك، اصبر وتذكر قول الحق والعاقبة للمتقين. رسالة أمل وثقة بأنه كل محنة نتعرض إليها في حياتنا الدنيا سيحولها الله سبحانه وتعالى إلى منحة من الله سبحانه وتعالى، وهذه المنحة تتجلى في عطاء الله. والنبي تعجب من هذا الأمر فقال، أختم بهذا الحديث، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالتقت العاقبة في الضراء والسراء بنتيجة واحدة، إذا الإنسان صبر في الأولى وشكر في الثانية أن العاقبة خير من الله سبحانه وتعالى. فتأملوا حياة كل يوم، شوف حياتي فيها ضراء، في عندي ابتلاءات، قل له يا رب الحمد لله، املأ ميزانك بالحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. وتأمل النعم الموجودة وانظر إلى من هو أسفل منك ومن هو أكثر ابتلاء منك، وقل له يا رب الحمد لله أنا في نعم كثيرة، الأولى عاقبتها خير بإذن الله تعالى، يبدلك الله بما هو أحسن، والثاني عاقبتها خير، تنال بها منازل عند الله والزيادة في الدنيا، لأن شكرتم لأزيدنكم. الله ينفعنا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر سيرته العطرة. أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، ألقاكم في موعد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر.
2: تترك أثر.
1: مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12:00 ظهراً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الإخبارية السورية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة بأكثر من 10 قذائف هاون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذاراً لسكان بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي بالإخلاء فوراً. أكثر من 2840 شهيداً في لبنان منذ آذار. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ومصدر إيراني يقول إن رد فعل ترامب لا يهم. الخارجية الإيرانية تقول إنها طالبت بوقف الحرب ورفع الحصار والقرصنة والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك بضغط من الولايات المتحدة. الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وتحيله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره. بدء العمل اليوم بالتعريفة الجديدة لأجور النقل للتاكسي والمركبات العمومية عدا العقبة.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك، بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في اربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
4: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة في لبنان وتودي بحياة 3 لبنانيين وإصابة آخرين، ومقتل جندي إسرائيلي على يد حزب الله إثر مواصلة الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس، تزامنا مع توجه أوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. المجلس الأوروبي يعلن أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. الخارجية الإيرانية تقول إنها طالبت بوقف الحرب ورفع الحصار والقرصنة البحرية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك بضغط من الولايات المتحدة. الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار. الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وتحيله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبرين. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: تميز هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة في لبنان وتودي بحياة 3 لبنانيين وإصابة آخرين، ومقتل جندي إسرائيلي على يد حزب الله إثر مواصلة الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس، تزامنا مع توجه أوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. المجلس الأوروبي يعلن أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. الخارجية الإيرانية تقول إنها طالبت بوقف الحرب ورفع الحصار والقرصنة البحرية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك بضغط من الولايات المتحدة. الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع، عيني على عيني.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة في لبنان وتودي بحياة 3 لبنانيين وإصابة آخرين، ومقتل جندي إسرائيلي على يد حزب الله إثر مواصلة الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس، تزامنا مع توجه أوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. المجلس الأوروبي يعلن أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. الخارجية الإيرانية تقول إنها طالبت بوقف الحرب ورفع الحصار والقرصنة البحرية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك بضغط من الولايات المتحدة. الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اسمع
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

قلب حلقة جديدة معاكم نلتقي فيكم خلال مشوار الترويحة، وتحياتنا لكل المروحين اللي موجودين معانا وعم بسمعونا بسياراتهم أو عم بيشوفونا على شاشاتهم أو عم بسمعونا بأي مكان بالعاصمة عمان، بمحافظة إربد، بمحافظات الشمال، الجنوب، خارج مملكتنا الحبيبة. يا هلا ورحب ويا مليون مرحبا.

أحبائي أحبائي أحبائي مستمعينا الأعزاء، يعني إن شاء الله يا رب تكون كل أموركم تمام وكل إشي كويس، ويعني 100% تحياتنا لكم. بدأنا معاكم مشوارنا، مشوار الترويحة، برعاية أكيد مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية BYD Infinity ونيسان.

يسعد مساك. افتح المواجع واحكي لنا عن جيل التسعين. افتح المواجع واحكي لك عن جيل التسعين. هيو جيل التسعين سيدي. هيو دواء الضغط اليوم يعني خلص من عندي, فمريت على الصيدلية جبته معاي عشان اخذ حبة الضغط بالإذاعة. هيو جيل التسعين سيدي. هيو دواء الضغط. طبعا اقسم بالله داخل حامل الكيس الكل بضحك علي, شو هذا بقولهم دواء ضغط بضحكوا علي وانا عمري 36 سنة. بس هاي يعني المواجع, افتح لك اكثر من هيك مواجع؟ ايها فرجيتك اياها علبة الدواء تبع الضغط على الهواء مباشرة. الله يكون بعونه جيلنا جيل التسعين. صلع وسكري وضغط ومليون قصة الواحد. الحمد لله رب العالمين. شو بدك تسوي يا زلمة؟ احنا شفنا, احنا انولدنا بحرب الخليج وبلشنا اطفال صارت حرب, كنا اطفال صارت حرب العراق, بعدين يعني المشاكل والمصايب ليش اقول اعددها اللي صارت والظلم اللي صار على اهلنا بغزة وفلسطين. اكثر من كثير شفنا شغلات في الحياة يا زلمة. واليوم تسمع طبيب يعني مشهور أردني معتدي على ثلاث أطفال جنسيا وتم إلقاء القبض عليه ومخدرهم. يعني شو ضل, تسمع أشياء في الحياة يعني ما يكون عندك حجة أقسم بالله أنك تأخذ دواء الضغط. شو ضل بس اسمع بقولي تعال اسمع ركبي.

0: قد عرمية نصبح شبعت لنا. هلا حبيبي
1: قادر الفني والمستمعين جميعا.
0: الله يسعدك.
1: يوم أحلى يوم خاصة بعد ما برشلونة أخذ البطولة.
0: بدنا نحكي
1: مدريد.
0: بدنا نحكي
1: أول مرة بالتاريخ فريق فريق يأخذ بطولة على ظاهر غريمة.
0: الله
1: برشلونة فعلها مبارح.
0: أيوة
1: مبروك.
0: مبروك ايضا لمشجعين برشلونة. احنا مشجعين برشلونة مع اني والله امبارح ما حضرتها, لكن يعني كل مشجعين برشلونة الف مبروك. وبعرف انه في نسبة كبيرة من المستمعين مدريدية, فيعني بنقول لكم سيدي هارد لك. ايوه ايوه يا ضياء.

0: نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجداوي
0: على حبيبي
1: مساك ومسا جميع مستمعين.
0: الله يسعد لي قلبك.
1: أبو الجداوي أنا انسرقت.
0: وحد الله شو انسرقت؟
1: والله انسرقت أبو الجداوي.
0: ليش شو في؟
1: واحد اسمه عمر أبو سليم سرقني الله لا يسامح.
0: صاحبنا عمر أبو سليم. أبو
1: الجداوي. هاي ثاني مرة.
0: ثاني مرة بيعملها فيك. فشو سرق لك قداحة
1: ولا شو؟ نقل السيارة سرق المصاري اللي فيها هاي المرة سرقني كمان مرة.
0: حلو الفراطات اللي بالسيارة كون شرى فيهم
1: قهوة. زرقنا هاي الغرفة خذ المحفظة.
0: شرى فيهم قهوة. تحياتنا لك
1: حبيبي. ويش برضو فيه الصبح أعطاني نص بكيت فاضي دخان.
0: كمان. لا بدنا يدعمك يعني ابو سليم دربالك دربالك عليه بالله عليك. الله يسعد مساكم حبايب القلب. خلينا نطلع مع بعض على رفع اذان العصر ونرجع نستكمل معاكم بعد الفاصل.
2: على اربع روحات مع جداوي روحات برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: 0-6-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
5: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 0-6-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بستاني وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
6: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
7: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

صحت لي مثلا فكرة الغربة على فرصة تكون مثلا على مستوى العالم العربي مش بس على مستوى محلي، ممكن أفكر، ممكن أروح، ممكن أقدر أوازن بين هون وهون وأفكر هون وهون، لكن ممكن يكون عندي القابلية أني مثلا يعني أتغرب، لأنه اليوم أنت في مثلا عندك خلينا نحكي ماديا ليمت معين ما بتقدر تطلع عنه مهما عملت ومهما سويت وفي غلا وكذا وإلى آخره، لكن اليوم أنت بتطلع ماديا مثلا ممكن هناك تكون في أضعاف، يكون هناك في مثلا الاندستري حالته أفضل، اللي هو خلينا نحكي المجال كامل تبع الميديا بدولة مثلا معينة يكون أفضل، فممكن يخليني معروف مثلا على المستوى العربي. اليوم أنا محليا الحمد لله مبسوط كذا مع السوشيال ميديا على الإذاعة موجود والحمد لله المحبين كثار والناس كثار، لكن لو في فرصة تنقلني من المحلية إلى أنه أكون مثلا بمكان واصل للعالم العربي، يعني هاي الفرصة اللي أنا بستناها مثلا بحياتي، إذا أجتني على شاشة مثلا والله شاشة عربية مهمة ممكن تقول يا الله خلص هاي الفرصة اللي أنت كنت تستناها مثلا طول حياتك اللي تعمل لك النقل النوعية زي ما بيقولوها. فكل حدا هو صديقي وشو هو بفكر، شو هو ظروفه المادية، شو الفرص اللي موجودة عنده ببلده، شو الفرص اللي موجودة عنده برا، حسب يعني الناس تتفاوت أيضا بالفرص، في ناس مثلا بتكون معدة حرفيا فما في أمامها خيار إلا الهجرة وإنها تطلع وتبني وتأسس حياة مختلفة، في ناس بتطمح إنها تطور من قدراتها، تطور من يعني خلينا نحكي شغلها، تتعلم أشياء جديدة، تختلط بناس بنفس المجال عندهم أفكار جديدة بمجالهم، فبحبوا يتطوروا، بحبوا يشتغلوا مثلا مع الأجانب، بحبوا يشتغلوا بدول الخليج، بيختلطوا بجنسيات أكثر، بسمعوا أفكار أكثر. بقول لك أنا من هاي الناحية حاب أتغرب عشان أنا مثلا حاسس إنه هون في الأردن خلاص أنا وصلت الحد، فما فيش أكثر من هيك تطور. ممكن تكون هيك رغبة الأشخاص، كل حدا في عنده يعني سبب. واليوم الغربة مش سهلة، والغربة عاطفيا ومعنويا لها أثر كثير كبير على الأشخاص، وبعرف أنه في نسبة كبيرة من المغتربين اللي بسمعونا ممكن يجي يقول لك لا تختربش خليك في البلد، لأنه راح تشتاق يا زلمة أقول لك لأزمتها ولا شوبها ولا يعني الطوش اللي فيها ومشاكلها وطفرها، بس مقابل تيجي يومين ثلاثة تزورها بس هيك تشم ريحة بلدك، حرفيا هيك إحساس المغترب. فببعض الأحيان ممكن يقول لك لا أنا ما بنصحك تخترب، لكن اليوم هل راح تأسس حياة مختلفة؟ هل راح يصير في تطوير على ذاتك، على مهاراتك، على دخلك؟ هل في هون مجال انت شايف انه في مجال انه هون يكون في تطور لإلك بالمكان اللي انت موجود فيه؟ كل انسان عنده حسبته الشخصية، لكن انا بشجع اللي حاب يطور من مهاراته ومن دخله ومن كذا. طبعا هي للأسف ما فيش حدا بنعابي، يعني اللي بيطلع وبيهاجر او بيطلع بتغرب بيشتغل برا لا يلام، هو مش طالع كرها ببلده، واغلب المغتربين بيعشقوا الاردن وبيعشقوا تراب الاردن، لكن اوضاعهم المادية كانت زي الاوضاع المادية اللي بيعاني منها كل الناس. وفي فرق ما بين انا اكره الوضع المادي تبعي والعيشة بالبلد، وفي فرق بيني اكره البلد نفسه. احنا ممكن نكون بنكره عيشتنا، مش طايقين حالنا، ضغوط اجتماعية وكذا، لكننا نتفق على حب وطننا الاردن، هذا وطن بنطمح انه يصير افضل اقتصاديا، بنطمح انه اجورنا ترتفع، بنطمح انه حياتنا تصير جودتها افضل، التعليم عندنا جودته ترتفع، الصحة عندنا جودتها ترتفع، وهاي على عاتق الحكومات والحكومة، والحكومة اكيد عارفة واجباتها بما يخص هذا الموضوع، لكن احنا وطننا بنحب نشوفه دائما باحسن حال لانه بنحب وطننا، لكن ممكن نكون عن جد مش طايقين العيش. انا باجي يوم يا زلمة مشان الله والله انخلقنا بهالبلد وخلص بكفي وبكفي والبنزين، وبتكون بتشتكي انخنقنا من هالبلد لا تعني انه احنا بنكره الاردن، احنا انخنقنا من عيشتنا من اللي بصير، بس الوطن دايما معناه لازم يكون موجود دايما عالي عند الناس، وخليني احكي له قيمة عند الناس، ما بهون لنا مين وشو ما كنا من كافة أعراقنا وأصولنا وتوجهاتنا وسياساتنا وقناعاتنا الفكرية والسياسية وشو ما كان، لكن ما بنقدر نختلف على إنه إحنا ما بنرضى حدا يمس بلدنا بسوء، ولا حتى يحكي عنا، ولا حتى إنه يتجرأ لا سمح الله ويعتدي على هاي البلد ولا يصير أي إشي، هذا كله بدنا نكون متفقين عليه. بختلف أنا وياك سياسيا، أنت متأثر بأفكار سياسية معينة، ممكن أنا أكون متأثر بأفكار سياسية معينة، بنتناقش هون وهون وهون، لكن نقاشنا دائما لازم يكون يصب بمصلحة الوطن والبلد، والله يديم الأردن

عز الأردن، وإن شاء الله للأفضل للأحسن للتطور. أنا إنسان لا أفقد الأمل، وبس إحنا بنقول الله يعز الأردن والله يخلي لنا يعني وطننا وما يحرمنا من وطننا، ويظل هالوطن للأفضل وللأمام ومزدهر وعامر. يا رب الله يعز الأردن ويخلي الأردن يا رب.

0: بس بعتز لنا رسائل. خلينا نشوف اخونا اشرف الخلايلي شو بعث لنا.
1: الجداوي يسعد مساكم.
0: هلا حبيبي
1: برشلوني على ارض الاردن
0: الحبيب. الله يسعدك.
1: اذا جيل التسعين عنده ضغط وسكري، جيل الثمانين شو؟
0: جيل الثمانين
1: شو عنده؟ عنده شهادة وفاة معناته. يسعد مساك
0: انتو يعطيك العافية. جيل الثمانينات انتو عتقة عتقة يعني ما شاء الله. الله يا رب يعطيكم طول العمر والصحة.

0: اسمع هاي الرسالة مع بعض.
1: الله يسعد مساك ابو الجيتاوي. مالهم مالهم جيل
0: مالهم ايش؟
1: ثمانينات بس ما معناش شغلة احنا بس والشغلة الوحيدة اللي ما معناش مصاري بس معناش
0: بس
1: الحمد لله كل شيء معناش.
0: عساد جيل التسعينات سيدي يعني برضو نفس معاه مصاري مثلا. احنا وياكم ترى واحد صرنا يعطيك العافية خلاص عيدت. مواليد اخر الستينات بس ابو العرميت ما شاء الله عليك مبين شباب. هاي صورتك على الواتساب يا زلمة يعني ما شاء الله عليك بدنا نتجوزك يا رجل قد ما شاء الله ما انت منور.

0: شتاوي؟
1: ايوه
0: والله العيشة بهالبلد انها بتجنن
1: طبعا،
0: بس يا اخي ناقصها شوية عيشة، بس
1: شوية مصاري قصدك.
0: الله يحفظ الاردن يا رب. الامن والامان،
1: بس شوية سيدنا. مصاري، بس شوية مصاري. يعني تخيل كل واحد هيك بدون بالانجليش بيقولها from nowhere، بدون هيك سابق انذار، يقول والله الحكومة الأردنية قررت تزيد القطاع الخاص والقطاع، دعم لموظفين القطاع الخاص والقطاع العام في الأردن كلهم على رواتبهم 250 دينار زيادة، شو بيصير في حالنا؟ والله شوية مصاري، احنا مش ناقصنا كثير مصاري. انا مش ما عندي طموح ابني 4 فلل باربع اماكن ويكون عندي مزرعة بابو السوس وعندي ارضين ببدر، لا ما بديش هيك، بس يعني بدي اعيش ما يعني خلص الالتزامات اللي علي اكون انا مريح راسي وسادهم، مش تتراكم الالتزامات والى اخره. واليوم احنا القطاع اللي احنا بنشتغل فيه قطاع حساس جدا يا اخوان، الحرب بتأثر عليه والمشاكل في البلد بتأثر عليه وكل اشي بصير بيأثر عليه، واذا صار قضية رأي عام بتأثر عليه. يعني الى الان في بعض الاعلانات اللي موجودة بالشوارع موجودة من ايام شهر رمضان، عشان تعرفوا قد ايه اصلا الوضع بالسوق، سوق الاعلانات بالتحديد. جد الحرب خلت الشركات تهدى وتوقف وتدعس برك وتقول لا انا ما بدي اصرف الميزانية او البادجت اللي معي، بدي اضل بدي اخبي البادجت اللي معي بس اشوف شو راح يصير في الدنيا، راح تنتهي الحرب ما راح تنتهي الحرب، هلا خلص يعني داخلين عن كأس عالم فالمفروض الكل يبلش يشد حاله والامور تكون تمام. لكن الى الان في بالشوارع اعلانات لشركات من شهر رمضان يا جماعة، والشركات الاعلانات بتعتمد على شغله بانه هو ما ببعث حدا بس يخلص الاعلان يفك الاعلان، لا لما يجي حجز جديد لشركه ثانيه بيطلعوا بفكوا القديم وبركبوا الاعلان الجديد عشان يوفروا على حالهم مصاريف. بقول لك خلاص بنركب وبنفك بنفس الطلعه، بزبطش نطلع مرتين، اذا بنطلع مره نفك ومره نركب، يعني هاي السيارات بتستهلك بنزين فخلاص بنفس الوقت احنا بنفك القديم وبنركب الجديد. في لوحات اعلانيه مش محجوزه وعليها اعلانات ما زالت من رمضان، ففي عندنا ركود في البلد والحرب سببت لنا اكيد ركود، اكيد ارتفاع بالاسعار. لكن يلا هلا ان شاء الله بنرجع بننتعش جميعا والامور بتنتعش مع كأس العالم ومشاركة منتخبنا بكأس العالم. وانت ارجع اذكرك شو يعني الاردن بكأس العالم، انتم يعني متذكرين قد ايه ايام كأس العالم كنا نطلع حلقات ونشجع ونحكي وكذا، اليوم منتخبنا يا زلمة بكأس العالم، الله يا رب الشباب يوفقهم ويعطيهم على قد نواياهم الكويسة. يعني انا بعرف انه ليه في المسجات بتشتغل لحالها. يا اخوان في شيء غلط، والله لحاله اشتغل، والله ما كبست على اللابتوب. فزي ما بيقولوها الشباب ما شاء الله عليهم قدوات وعندهم نفسية بتجنن، ويعني متشجعين والحماس مليون لنبلش رحلة منتخبنا بكأس العالم اللي ان شاء الله ما تنتهي سريعا وتطول ونشوف فيه مفاجآت ممكن الخيال ممكن يتخيلها انه لوين يوصل منتخبنا. قولوا يا رب.

0: ابو المساعده الله يسعدني مساك ابو الجثاوي, شو قصتك مع بلايز الاولد ماني؟ هاي هيك البلوزه تعتبر اولد ماني, هاي في منها واحدة كمان لونها بيج مرتبه هيك بتلبس على لينن غامق, بتطلع امورها 100% مع شوز بحري كحلي. اليخت بكون مستناني قاعد حاليا بايلا حرفيا يعني, والله مش عارف حبيتهم. اخذت واحدة لونين يعني هاي السنه الماضيه, والله اخذتها, اخذت هذا اللون الكحلي واخذت لون بيج, بس لا والله مرتبة يا زلمة هيك حاسة غريبة شوي. بعدين اللي حلو فيها انها يعني صوف نصكم لكن صوف خفيف, وبتعرف الصوف بيجي مخزق يعني مش قماشة قطعة واحدة, فانت بتحس بالهواء هيك بنعشك كامل, بعمل دورة جوا جسمك كاملا. نسمع هاي الرسالة.
1: السلام عليكم جتاوي.
0: هلا سيدي.
1: خيرات لك ولجميع المستمعين وللشباب عندك.
0: الله يسعد قلبك.
1: مبارك للبرشلونيين, احنا منا المدريديين عشان احنا روحنا رياضية, مبارك لكم.
0: نعم.
1: ان شاء الله ان شاء الله الجايات راح نرجع ناخذ منكم كل شيء ان شاء الله, نرجع ابطال اوروبا مش بس على مستوى اسبانيا. بالنسبة لجيلنا جيل الثمانينات احنا خلصنا كل اشي, يعني ما ظل في اشي ممكن يصير في الحياة في الدنيا اللي سويناه. وبالنسبة للغربة تغربت 13 سنة, برجع بحكي لك انا رجعت الاردن من سنتين.
0: نعم.
1: يعني حقيقة انك تكون قريب من اهلك وناسك وتشم ريحة تراب هذا الوطن, يعني هذا حكي يمكن الشباب اللي ما تغربت ما بتشعر فيه.
0: مستحيل.
1: بس والله انه يعني شعور بعد غربة طويلة بختلف, يعني بتصير تشوف الأشياء الإيجابية اللي في البلد مع قلتها, ما شح خلينا نقول الرواتب والدخل, بس يعني الحمد لله رب العالمين. يعني والله فيها كثير شغلات حلوة البلد, وأهلك وناسك موجودين فيها, بتضلها غالية وما رجعنا إلها دائما
0: أكيد.
1: سلامات, بس حبينا نشارك معكم, معك أخوك رائد القواسمة.
0: الله يسعدك أخونا رائد القواسمة ويعطيك ألف عافية حبيب القلب, باش مهندسنا المحترم. يعني هي أخونا رائد بعد تجربة طويلة, حكى كأنه 15 سنة أو يعني عدد سنوات طويل من الغربة, من 3 سنين رجع على الأردن ورجع استقر بالأردن. بقول لك إنه يعني الغربة ماشي بمعنى بتتعلم بتسوي كذا, لكن مرجوعك لبلدك في الآخر, ومرجوعك ل يعني تراب هذا الوطن. ويمكن هو قرر إنه بعد سنوات طويلة من الغربة إنه لازم يرجع, وهذا الإشي له علاقة بالعاطفة وبالقرب من الأهل وبالقرب من والأبناء يتربوا مع مثلا أجدادهم, مع أعمامهم, مع أولاد أعمامهم, مع أخوالهم, مع أولاد أخوالهم, ترجعهم على البيئة الطبيعية اللي هم كانوا فيها. فيعدي ممكن كمان هذا يكون شيء جيد. الله يعطيكم العافية, ويعطيك العافية سيدي. ما زلنا مستمرين معاكم مستمعين الأعزاء, خلينا مع بعض نروح على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا. We'll be right back.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا ومستمعينا الاعزاء اللي عم بسمعونا وين ما كنتوا عم بسمعونا، مستمرين معاكم على الهواء مباشره وتحياتنا لكم. اليوم الحلقه بدنا نخليها خفيفه لطيفه، طاقه لطيفه، بدناش نقعد نحكي بكل هالقرف اللي بصير يا اخوان، مشان الله والله الواحد انخلق. انا دائما بحس برنامجي متنفس عشان اجي بس انفس هيك كل اللي جواتي، اطلع هاي الطاقه السلبيه واسمع هالاصوات الحلوه تبعتكم واشوف هالوجوه الغانمه والنعم من هوجه الغانم اللي بتجنن. نسمع هاي الرسالة
1: أبو الجيتاوي القلب دقاته والله.
0: هلا حبيبي
1: يا أخي، أنت وعامر بتعطونا هيك أدرينالين.
0: الله يسعدك،
1: يعني بنكون منسين على الآخر فجأة بس نسمع صوتك بننتعش.
0: تسلم تسلم.
1: الله يحمي هالبلد ويحمينا
0: آمين
1: ويحمي كل أردن حر بخاف على تراب البلد.
0: يا رب يا رب.
1: اخوك رافت العبادي
0: حبيبي ابو عباد. يا هلا يا هلا يا هلا باخوي رافت المحترم. ونسمع برضو كمان هون اخونا شو بعث لنا.
2: ابو جيد عم بفكر كيف اطلع من ازمه الشمساني، بعدين بفكر اسافر.
0: ابو القريوتي ابو القريوتي
2: الشباب اللي نازل على الشمساني
0: يا زلمه، نفسي نعمل تجربه بس والله ما بزبط نعملها. بحكي جد انه نعمل تجربه، نحاول بانه نخلي مواطن او مثلا خلينا نحكي سائق تطبيقات او سائق تاكسي او سائق باص او يعني عن جد من الناس اللي بتتطلب طبيعه عملهم وجودهم دائما بالشارع والازمات، لو نقول له بدنا اليوم نراقب مستوى التوتر عندك ومستوى القلق ومستوى العصبيه خلال اليوم كيف بيكون عندك. هلا في ناس بيكونوا شالوا المراره، يعني رايقين جدا شو ما يصير او حدا يستفزهم خلص تعودوا سنين طويله بسوقوا يعني خلص. في ناس بيقدروش مره يتحملوا هذا الاشي وفعلا هذا الاشي بيرفع لهم التوتر، وهذا الاشي ترى بناء على دراسات نفسيه بانه الازمه بالشوارع بتسبب يعني ارتفاع بهرمون الكورتيزول وبتسبب يا سيدي العزيز توتر وقلق للشخص السائق اذا علق بازمه. فالفكره يعني بانه اليوم لو نيجي نجيب هذول الاشخاص اللي بيشتغلوا دائما وطبيعه عملهم تتطلب انهم يكونوا موجودين بالشارع ونبعدهم عن الازمه لمده اسبوع ونحطهم مثلا بمكان هادي، ايش ممكن يصير فيه؟ قديه كمية الرواق اللي ممكن هو يحس فيها، قديه كمية العلاج النفسي والنقاء النفسي اللي ممكن يحس فيها. تخيل هالضجة اللي حواليك حاليا، انت قاعد عم تسمعنا بسيارتك واغلب اللي عم يسمعونا بسمعونا بسياراتهم، فتخيل الضجة اللي حواليك والزمامير والكذا وهذا كل يوم يتكرر يتكرر لمرحلة انه عقلك الباطن عم بستقبله وعم بيضايقك، بس انت نفسك اصلا بطلت تحس انك عم تتضايق من الازمة، يعني بتكون حرفيا مش فاهم على حالك شو فيه. بس تخيل هسه كل اللي بسوقوا بالأزمة نعطيكم إجازات يا معلم، والله أنا اليوم مدللكم زيادة 250 دينار، هيك الحكومة تقرر تعطي لكل أردني 250 دينار زيادة كل شهر، كل من يحمل الجنسية الأردنية له 250 دينار زيادة. بالله تعالى نسأل هذا السؤال جد، لو الحكومة زادتكم 250 دينار زيادة أو الحكومة أعطت للأردنيين يعني كل شهر قالت لهم من هون لثلاث سنين إحنا والله يعني صار معنا كثير مصاري الحكومة حابين ندعم الشعب بقيمة 250 دينار أردني كل شهر تحسين معيشة، خلينا هيك نحط بند اسمه تحسين معيشة، شو ممكن يصير بحياتك؟ جد لو اجتك زيادة حاليا 250 دينار بيختلف معك اشي؟ والله هاتي خلي خاتو خلينا نشوف.

0: أبو الجثاوي الله يسعد مساك. بالنسبة للرواق والهدوء شغل لي أغنية أنا محتاج شوية هدوء. إيش هاي الأغنية؟ أنا مرة بسمع فيها بحياتي. تشوف هاي الرسالة بيقول لي أبو الجثاوي أنا شغلي بنصش مساني، بطلع من البنك الساعة يعني 3:05 تقريبا، أنا سكان أبو علندا، بوصل البيت ما بين 5 و5:30 من ساعة ونص لساعتين، من وين من ساعتين لساعتين ونص المشوار يا حبيبي. هاني ابو خروب والله قلبي معك. انت لازم تستاجر قريب يا اخوي، اوفر لك. اخونا اصلان
1: ابو الجثاوي انا 11 سنه دليفري، انسى شو كنت قبل ال 11 سنه.
0: تمام،
1: كنت برضه بالسواقه بس خلينا بالدليفري 11 سنه.
0: حلو.
1: انا خلص طول ما الشاب طلع عني قلت الله يكفينا شره، يطلع شو ما عمل أزمات عادي وأنا بسأل
0: تمسحت يعني
1: طبيعي خلص. طبيعي عند الوضع أكثر من عادي، بشوف شوارع فاضي أصلا بتضايق بعجبنيش.
0: جد بصير لما تكون الشوارع فاضي ما بيعجبك لأنك متعود 24 ساعة أنت موجود بالشارع، فمتعود على الأزمة أكيد يعني. نسمع عمار بطاح شو بس شو بعتنا.
2: سماء الله أيوة. يسعد مساك يا حبيبي.
0: هلا حبيبي،
2: مساء المستمعين والعميم بالإذاعة. سامة شو إذا دونا 250 ليرة انت بدك يانا ياخذونا لحم يرمون عظم؟ والله اذا بطل عرض الفول 3 ليرة سير علبة الفول بثلاث ليرات. الله يكفينا شر من 250 ليرة تعال الحكومة.
0: لا لا هي قررت خلص، احنا حكومة من هون لخمس سنين دا نصرف لكل مواطن اردني يحمل الجنسية الاردنية والهوية الاردنية واموره تمام، بدنا نعطيه 250 دينار. تخيلوا جد شو ممكن يفرق على حياتك زيادة عراتبك هيك تيجي مرة واحدة 250 دينار.

لا تعرف لو الحكومة تعملها والله أضل أطبل إلهم حتى أموت. هاي يا زلمة ما راح أعلق صورة الحكومة عندي في الدار. يعني راح ألبس بلوزة عليها صورة الحكومة كاملة, يعني هيك بلوزة في العرض بتيجي عليها كل صورة الحكومة هو واقفة, ما عندي ولا أي مشكلة. أبو الجثاوي إذا عملوها الحكومة حظي وبعرف وراح أنجرط وأموت من الفرحة, ولا هالدرجة راح تفرق معك 250؟

طيب والله خلينا نسمع هذا هاي المشاركة حلوة على فكرة. بعت لنا إياها أخونا علاء أبو سحاب، هلا حبيب القلب باشمهندس المحترم. بقول لي سألت تشات جي بي تي يعني، وقلت له أو سألته أنه إذا افترضنا أنه الدولة أعطت كل رب أسرة 250 دينار شهريا بشكل دائم، فالنتيجة تعتمد دقيقة شوي دقيقة، في إشي غلط قاعد بصير في اللابتوب. دقيقة

اقسم بالله تقول في يعني يعني تقول في حدا قاعد جنبي شفاف قاعد بلعب باللابتوب. المهم اذا افترضنا ان الدوله اعلنت, وكل ما اجي احكي بده يصير فيه هيك. طيب هيني وقفت حكي. إذا افترضنا أن الدولة أعطت كل رب أسرة 250 دينار شهريا بشكل دائم, فالنتيجة تعتمد على عدد الأسر, مصدر الأموال, قوة الاقتصاد والإنتاج المحلي, وهل هذا الدعم مؤقت أو دائم. خلينا نفترضه لخمس سنين سيدي, لكن بشكل عام رح يكون هناك فوائد قصيرة المدى ومخاطر طويلة المدى. ليش؟ إذا لم يكن التمويل مدروس والآثار الإيجابية المحتملة, زيادة القوة الشرائية, طعام, أجرات, ملابس, تعليم, ديون, وهذا بنشط الأسواق والسوبر ماركت والمطاعم والخدمات, تحريك الاقتصاد. لما يزيد الإنفاق الشركات بتبيع أكثر فبتحتاج موظفين أكثر فبترتفع الحركة التجارية, وهذا ما يسمى يعني اقتصاديا economic city malls. يا رب أكون قرأت المصطلح بالإنجليزي صح, ستامولز أو سيتي مولز هيك الاسم. طبعا بقول لك أيضا تقليل الفقر مؤقتا, يعني الأسر ذات الدخل المنخفض راح تستفيد بشكل واضح, وقد ينخفض الجوع, التعثر المالي, بعض الجرائم المرتبطة بالفقر. أوبا والله ال 250 بتفرق طلعت. طيب وبقول لك يا سيد العزيز هون هلأ أوكي. طيب هلا بقول لك معلم, اذا صار في او زادت الاموال بايد الناس لكن الانتاج ما زاد, التجار ممكن يرفعوا الاسعار, زي الناس صار معها مصاري اكثر, الطلب على السلع ارتفع, البضائع ممكن تكون محدوده, الاسعار بترتفع, وهذا اللي بسموه انفليشن, تضخم. يعني بصير في عبء تضخم كبير على ميزانيه الدوله. لو كان في الاردن تقريبا 2 مليون اسره, يعني حوالي 500 مليون دينار شهريا, حوالي بدناش ندخل بهاي الحسبه, لكن يعني خلاصه القصه هاي كلها, اذا صار عند كل اردني شهريا يدخلوا 250 دينار زياده, بغض النظر الدوله ايش صار في عندها عشان توفر هذا الاشي, ولكن قالت انا احب اوفر هذا الدعم للناس. يا سيدي مش خمس سنين, خلص مدى الحياة, دعم من الدولة لمواطنيها 250 دينار كل شهر, يعني زيادة شو يعني خلينا نحكي, وطبعا وفق دراسة, يعني مش الكل, يعني مش الأغنية واللي رواتبهم عالية ومش مطلو ثلاثة وأربعة وخمسة وستة تزيدوا, لأنه ما راح تفرق عنده 250, لكن 250 دينار عند مين بتفرق؟ عند ذوي الدخل المتوسط ودون المتوسط, لكن ذوي الدخل الجيد والممتاز هدول نطلعهم من حسبتنا. فتخيلوا معي, احنا بنتخيل قاعدين, تيجي الدولة بتعمل دراسة, يعني نحكي اغلب اللي موجودين مثلا هون عندنا مستمعينا متفاوتين الدخل, في شباب ما شاء الله دخلهم كويس وامورهم تمام, في شباب دخلهم متوسط, وفي شباب دخلهم اقل من المتوسط, وفي شباب فاتحين ثمهم من الطفر. يعني كله موجود عندنا ما شاء الله من مستمعينا, تحياتنا لكم جميعا. هي احنا من قيم بس قاعدين اقتصاديا, لكن لو اجت الدولة جد عملت دراسة وقالت انا بدي ادعم ذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المحدود والمعدوم, قديه هاي الطبقة او هاي الشريحة من المجتمع لما يجيها على رواتبها 250 دينار زيادة راح يصير في قوة شرائية وتتحرك الامور وكذا. لكن طبعا هذا خيالي. ليش؟ لانه يعني دولة مديونة, احنا عندنا ديون كثير, واكيد ما عندنا الملاءة المالية ندعم بنزين, يعني دعم البنزين, احنا الدعم البنزين نشال الدعم عن البنزين, وغير الدعم اللي نشال عن البنزين مثلا نحط عليه ضرائب خاصة ما فيش حدا بيعرف فيها, يعني مش ما بنفهمش اصلا بالاردن كيف تسعير البنزين. اليوم يا دوب الدعم ماشي على الخبز نوعا ما, الدعم ماشي على خلينا نحكي اسطوانة الغاز الدولة بتدعمها بكذا, الشهر الماضي قال لك احنا سعر اللتر عملنا دينار لكن برضو دعمناه من عنا بنسبة معينة, يعني يا دوب مش ملاحقين تدعمك بانه تعطي كل مواطن 250. الخليج ما استرجاش يعملها يمكن, لكن خلينا نتخيل يا عمي, الخيال ببلاش, نتخيل مع بعض اجاك والله ال 250 دينار زيادة على دخلك, جد شو راح تعمل؟ شو راح يتغير عندك مثلا؟ شو راح إشي يرتفع الجودة تبعته بحياتك؟ هل ال 250 هذا المبلغ اللي كثير من الناس ممكن يعتبروه أصلا مبلغ يعني سخيف؟ في ناس بيعتبروه شو 200 دينار 250 دينار ولا إشي, هيك في ناس بتحكي, بس في ناس بالنسبة لهم 200-250 دينار إذا بتزيد على دخلهم جد بتعمل معهم فارق بحياتهم. خلينا نسمع من الشباب يلا.

0: يسعدني مساجدك ومسج جميع المستمعين.
1: هلا حبيبي.
0: الله يصاحبي. أول شيء ألف لا بأس عليك من الضغط. ثاني شيء أتوقع أنه بدك تنظيف بخاخات على هالقحة أو الكربوريتر.
1: والله لو غيرت
0: ما بعرف لأن أنا وياك جيل التسعين.
1: طيب دقيقة شوي، لا في عنا إشي غلط، إحنا لازم نطلع من البرنامج ونرجع نفوت عليه، أو في إشي غلط اللابتوب يا أخوان بكبس. خليني هيك والله أعمله هيك وأرجع أفتحه أجرب، لأنه صار يعني صوت سامر دي جي ما شاء الله. يلا مستمرين معاكم، خلينا نطلع على فاصل ونرجع بعد الفاصل نستكمل مع بعض حكينا والموضوع اللي عم نحكي فيه، الموضوع الخيالي. لو كل حدا فيكم إجا 250 دينار كل شهر زيادة على دخله، قد ايه راح يفرق معاه هذا الموضوع؟

تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة في لبنان وتودي بحياة 3 لبنانيين وإصابة آخرين، ومقتل جندي إسرائيلي على يد حزب الله إثر مواصلة الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس، تزامناً مع توجه أوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. المجلس الأوروبي يعلن أنه اعتمد قراراً ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. الخارجية الإيرانية تقول إنها طالبت بوقف الحرب ورفع الحصار والقرصنة البحرية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك بضغط من الولايات المتحدة. الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: عينا طبع لبوح.
1: أهلا ومرحبا وسهلا وتحياتنا لكم جميعا بالساعة الثانية معانا ببرنامجنا برنامج روحت. وموضوعنا اليوم موضوع خيالي، وقلنا تخيل يا عزيز المواطن اللي عم تسمعني أو عم بتشوفني بأنه صار في قرار هيك من الحكومة لكل مواطن أردني 250 دينار زيادة كل شهر ومفتوحة يعني لمدة سنين. خلص هذا قانون بضل موجود والدولة صار معها مصر. نحلم نحلم مع بعض، خلينا نشوف بالله شو راح يصير. يلا شوف هون يعني بدون اسم أنا بقول لك، أول إشي بروح على البنك ويعني بقدم قرض البيت، لأنه القسط الشهري لقرض البيت بدون دفعة أولى عالية بطلع عالي، وبدفع هذه الزيادة للبيت. بيتنا إيجار، حاولت أطلع أستأجر بيت ثاني لكن فرق الإيجار عن بيتي الحالي تقريبا 120 دينار. بقول لي وأقول لك إحنا، وهي بتقول لي زيادتنا السنوية لموظفين الحكومة دينارين، الله يهنيكم يا رب. بس المشكلة بعد 5 سنين شو راح نعمل؟ لا خليها تكون مفتوحة، خليها تكون مفتوحة، بدناش نورط الناس بالديون. خلص 250 دينار دعم لكل مواطن أردني زي دعم المحروقات يا بي. وبعديها يجيك قرار قال لتر البنزين صار عليه دعم، لتر 90 صار 40 قرش. اتفاق يا باي، شو راح يصير؟ خلاص بس بكفي، ما خلي كل شيء زي ما هو.
2: بدلت لحوات وركبت اول موجه في سكه الامور.
1: نسمع منير الربيع،
3: كيفك؟ شوف
1: هلا حبيبي.
3: 250 ليره توزع الحكومه، لازم الحكومه بدها توزع 250 ليره.
1: انت ليش زعلان؟ خلينا نتخيل، احنا مش راضيين، مش جايين ندق في الحكومه، احنا بدنا نتخيل. ما راح يصير هذا الاشي بس نتخيل.
3: لازم والله يا زلم سوالفك انت يا ابو
1: جيت، تخيل
3: يا الله، انت يا زلم احلامك مش طبيعيه.
1: طبعا
3: بتعرف لو يعطونا 250 ليره جتاوي والله لشطف كل عمان، لشطف كل شوارع عمان مليح هيك.
1: يا زلم انا بقول لك خيالا والله، هيك خطر على بالي هسه مخي هيك شبك على هذا الموضوع. خلينا نتخيل مع بعض يا عمي، حرام نتخيل، حتى الخيال بدكم كمان تضايقونا فيه.
2: وعرفوا ان الفلوس
1: ايوه هات نسمع ابو العلاونه شو بعث لنا.
4: جيتا اخوي الله يسعد مساك، طمني عنك مشان الله. اخوي انت ما سمعتش معلم استاذ عامر رجوب الصبح
1: شو
4: برنامجه؟ زيادة سنوية 73 قرش. أخوي إن شاء الله.
1: لا يا زلمة جد.
4: شو اللي 250 ليرة كل شهر؟ أخوي مش ضابطة، بحاول أقسم بالله ما هي ضابطة،
1: مش قادر تستوعب أصلا الفكرة الخيال.
4: يعني مخي عشان أتخيل مش ضابطة. إن شاء الله يا أخوي. يا أخوي إحنا بدنا عفو عام من الرخص السيارة
1: يا زلمة. أقسم بالله العظيم إحنا عندنا شعب مسكين يا زلمة.
4: بشتغل دخلت وعماط وهنا لفلف سيارته مش مرخصة.
1: تفضل.
4: إذا بدنا رخص السيارة إن شاء الله بدنا عفو. بدناش 250، بدنا عفو بس. حبيب قلبي يا اخوي الله يعطيك العافيه.
1: اذا انتم متخيلين انه حاليا يعني كثير من المواطنين الاردنيين عندهم حلم، يعني هيك تلاقيه شاب طول بعرض وكذا، المفروض يعني ببلده عنده هيك احلام وبفكر كيف يعمل بزنس ويتطور بالشركه تبعته ويصير مدير ويرفع الراتب تبعه، هيك البني ادمين الطبيعيين. احنا بالاردن بحس اكبر هم عندك اللي بتضل الفكره تلف براسك كيف ترخص السياره، من وين تجيب مصاري. يعني صار بالنسبه لك انك ترخص سيارتك تدفع مخالفاتك انك انت شاب عن جد انجزت. والله ذيك مره صاحبي قاعد قبالي بقول اوف الحمد لله يا زلمه رخصنا ودفعت المخالفات، اقسم بالله تقول جبل راح عن صدري. بتطلع زي هيك يا زلمه بقول انت شاب المفروض يعني هسه قاعد بتفكر كيف بدك تنجح وتتطور وكذا، معتبر انك انت اذا رخصت سيارتك هم ونزاح. والله معك حق، والله اني ما بقدر الومك صراحه يعني.

0: ابو غوش بيقول يا ابو الجتاوي بطلت اعرف اسوق ايش بلشت اتخيل انه اجاك زياده 250 دينار رامي البتاوي بيقول يا ابو الجتاوي لو بدك تنزل على الانتخابات ما بتخلينا نتخيل انه سعر البنزين 40 قرش هات نسمع شو بعتلنا
1: جتاوي الفخم شو اللي 250 دينار يا زلمة يا زلمة انا بصلي وانا بصلي بس لحاطة 250 شهري يا سلام يا
0: زلمة والله
1: خليت اصف على اليمين واحلم
0: يا زلمة يا اخوان احلم
1: حبيبنا رامي البتاوي
0: بالله عليكم خلينا نحلم مع بعض جد اشي منطقي اجاك انت على حياتك على راتبك زيادة 250 دينار خلينا نحلم يا زلمة هو الحلم عيب والله ما هو عيب الحلم يا زلمة

0: يلا نسمع هاي الرسالة كمان.
1: يسعد مساك
0: معك على حبيبي على ابو حجازي.
1: طلعوا القرار اليوم يا كبير السرعة، بقول لك 60-61 بتتخالف، 40-41 بتتخالف،
0: حلو،
1: 70-71 بتتخالف،
0: هاي جد
1: 100-101 بتتخالف. يا ابو جداوي يا
0: حبيب قلبي، الله يسعد لي مساك.

الغزاوي الله يسعد مساك. الاقتراح انهم الاقتراح انهم يصرفوا كوبونات ب 250 دينار مواد غذائيه او بطاقه ذكيه يشحنوها كل شهر وهيك خلصت القصه احسن من الكاش. ابو المناصير بدنا كاش يا ابو المناصير, بدنا كاش مشان الله. بقول لي جتاوي صفيت على جنب لحتى يعني اكتب المسج. اقترح اقترح او اقرا اقتراحي. لازم احنا 250 دينار نقعد نصرفها على الاكل. احنا هذا يعني هذا حتى مش اقتراح انا اللي بحكي فيه, لانه هذا اقتراح مش منطقي اصلا يعني, لكن خيال خيال احنا بنتخيل قاعدين.

0: من قلب الصحراوي محمد السرحان نسمع شو بعث لنا.
1: يا أسامة يعني أنا بجوز تلاحظ ببعث لك دائما عن قلب الصحراوي. أنا طبيعة عملي من دون مبيعات.
0: تمام الله يعطيك العافية.
1: أنا من 2004
0: نعم
1: من 2004 طلعت من عمان على الجنوب وما عندي استعداد لو هسه يدفعوا لي شركة أضعاف اللي باخذوا إني أداوم في أسواق عمان من وراء الأزمة. يعني مثلا أعطيك مثال أنا مثلا بكون مروح من الجنوب مروح اليوم أنا اليوم بالكرك مروح من الكرك على عمان عندي الطريق كلها كوم وبس أوصل شوارع عمان هذا كوم ثاني.
0: تخيل أنت طبعاً.
1: كمية الروقان أنا بكون فيه طريق فاتحة ماشي 110 115 أمور دلع روقان بس مع أمور مرة واحدة إجرك بدل ما هي على البنزين أو على مثبت سرعة
0: سير بس على البريك
1: يعني صح. شعور لا يوصف الله يا أبو الجيد الله يسعد مساك يا قلبي
0: الله يعطيك العافية. هو أبو السرحان بيعقب على حكينا قديه مأساة وقديه الإشي مؤثر نفسيا على الناس اللي بتسوق بالأزمة بكل العالم مش بس عندنا بالأردن يعني قديه بتسبب اضطرابات نفسية وقلق. وبقولنا على سيرة ال 250 بقول لي أنا حاولت إني أحلم معك أبو الجتاوي يجيني 250 دينار زيادة لسه قاعد ببلش أحلم ولا مرتي بتبعت لي مسج بقول لي قطعوا الكهرباء وأدفع الكهرباء على فواتيركم. يلا تفضل يا سيدي ادفع الكهرباء على فواتيركم. إجا إجا يتخيل وانقطعت الكهرباء عنده بالدار. أبو الجتاوي فال الله ولا فالك وقتها بصير بدنا 2500 دينار لحتى نعرف نعيش. لا لا إنه كل إشي يضل على ما هو يعني ما فيش إشي يرتفع خلص زي ما هو هسه هيك. أبو الجتاوي دير بالك الناس تصدق وتقول بكرة الجتاوي قال على الهواء إنه الحكومة حتزيد الناس 250 لا أكيد راح يردوا عليهم يقولوا لهم الجتاوي شكله كان طالع على الهواء تعبان يعني أو ماله إشي يعني. أبو الجتاوي شو يعني زيادة لا لا ولا إشي خبز خبز. طيب يلا نسمع أبو الصواف
2: في أيامنا
0: هون أتوقع يلا.
2: حلمتوا انبسطتوا
0: حلمنا
2: زي ما أنا قاعد بتخيل لو استلمتين
0: أبوي.
2: يلا وسام ساعة ومروح قوموا على شغلكم.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: مرحبا أسامة، كيف حالك؟
0: هلا ستي،
1: معك فادية.
0: أهلا وسهلا.
1: والله أنا بدي أعقب على كلام الأخ اللي حكى المغترب.
0: نعم.
1: اللي كان برا. هلا نعم. أنا عراقية الأصل بس أردنية الجنسية.
0: والنعم منك
1: يا أخي. وفي حدا ما بيحب الأردن؟ هذه الأردن فيها إشي غريب، يعني اللي بيجيها لازم يحبها وما بقدرش يطلع منها.
0: تسلمي.
1: ولما يطلع بصير بده يرجع.
0: طبعا.
1: وفيها إشي غريب.
0: بصيبك حب غريب لهذا المكان.
1: فيها مش موجود في أي.
0: صح.
1: في أي مكان ولا مصنع في أي مكان في العالم.
0: صح صح.
1: والله.
0: صح.
1: فيها الشعب الطيب والهواء الطيب، مع العلم أنه هي مواردها قليلة وبحرها ميت وخليجها عقبة، بس الله معطيها هواء طيب. تيجي الناس
0: والله. الحمد لله.
1: تشم الهواء.
0: الحمد لله.
1: تأخذ. احنا نبيعهم هواء، خليهم يجوا احنا بنبيعهم الهواء.
0: صحيح.
1: مش مشكلة.
0: صحيح.
1: احنا قابلين بالقليل.
0: 100%. الله يسعدك يا ست فادية، وشكرا شكرا شكرا على مشاركتك، يعطيك العافية. طيب خلينا نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل ونرجع نستكمل معاكم موضوعنا وحلقتنا، خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: 0500-500-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: خلينا نكمل معاكم حبايب القلب مستمعين الأعزاء برنامجنا بآخر نص ساعة. وسؤالنا اليوم: لو إجاك دعم من الحكومة كل شهر 250 دينار زيادة على دخلك، إيش ممكن تعمل أو إيش الجد راح يصير؟ طبعا ولا حدا جاوبني، الكل يعني حتى فكرة أنه يتخيل مش راضي ومش قابلها حاله يتخيل. جد إحنا منخاف نتخيل الإشي المنيح حتى تخيل وين وصلين. فخلينا نشوف رسائلكم على رقم الواتساب 0784 63 31، ونكمل برضو برسائلكم ونسمع هون برضو أختنا مرة ثانية. بقى
1: أرجع بعد ويا أسامة، بالنسبة للزيادة 250 دينار اللي بتحكي فيها، هلا أنا لأني جنسيتي أردنية وساكنة في هالبلد من 98،
0: ما شاء الله
1: هذه البلد
0: ما شاء الله من موفينا،
1: البلد يعني فيه موارد نفط
0: صح،
1: يعني عراقية الأصل وكل إشي كان عندنا ببلاش، التعليم بلاش والمستشفيات بلاش وكل إشي بلاش
0: صحيح.
1: بس يا عمي إحنا شعب بلد فيه موارد كثيرة،
0: الله يعز
1: هذا الشعب
0: يا رب
1: دائما. الأردن موارده وعقده بس صحيح. شعب مرتاح، شعب فيه أمان، فيه استقرار.
0: نعم.
1: مش موجود في بلد تاني
0: الحمد لله.
1: ما هو الله ما بعطيك كل إشي، مثلا بعطيك جمال ومصاري سوا، لازم يا أما يطلع فيك مرض يا أما يطلع فيك
0: لازم يطلع فيك علة،
1: ما بزبط كل إشي يعني كله مع بعض
0: جد.
1: يا عمي والله 250 ليرة بالنسبة إلي زي 5000، والله ما هي فارقة إشي
0: أبدا.
1: أنا مبسوطة
0: الحمد لله،
1: شم هوا
0: الحمد لله،
1: أردن هواها بجنن
0: الحمد لله،
1: نأكل أكل زاكي
0: الله يسعدك،
1: عايشين مع حبايبنا وأصحابنا ناس محترمة
0: الله يسعدك،
1: ونلاقي الوجه الحسن اللي زيك.
0: تسلمي تسلمي
1: تسلمي، شكرا. إن الله وإن إليه راجعون.

0: شكرا، الله يسعدك،
1: تسلمي. استحملوا الأردن أولا،
0: أولا طبعا الأردن أولا أكيد. شوفي أحكي لك بالعكس، أنا بكون كثير مبسوط وكنا بنكون كثير مبسوطين، وأنت مش يعني نحكي مثلا مش كنت موجودة أو عايش بالأردن بعد ما شرفونا وإجونا أهلنا العراقيين الأعزاء على قلبنا، وفي منها وفي منهم عندي أنا عشرات الأصدقاء منهم وعلاقات عائلية معهم. يعني أنت بتحكي من 98، هذا مش من الحرب يعني. ف بكون مبسوط جدا انه عم بتشوفي هذا الاشي وعم بتعيشي هاي العيشه، ويعني بعدين جنسيتك اردنيه ستي مهما اختلفت الاصول، مدام كلنا بنجتمع على حب هذا الوطن وحب هذا البلد والانتماء لهويه هذا البلد والانتماء لهذا البلد، فيعني كلنا معنيين بالاردن وكلياتنا اردنيين. انا برايي بشرط ان نكون منتميين حقيقه لهذا الوطن اللي احنا بنحبه الاردن. الله يسعدك، شكرا على كلامك الطيب، ويعني خلينا نكمل معاكم رسائلنا ونشوف هاي سامر عمر المدريدي الخسران، يلا وينه؟ ها علق الماوس اختفت. طب اسمه عشان احنا نتفق يعني نتفق اتفاق مع بعض، بس دقيقه بلكي زبطت هيك. طيب ابو الحواري بعد اذنك بصير سيدي نجيب ماوس بدل الباد هاي، لانه شكله اللابتوب هاي الباد الماوس اللي بالنص بشكلها يعني مش عم بتكون احسن اشي بتشتغل. يلا

0: هذا هون مين ببعث لي بقول لي ابو الجتاوي هاي تعليقة الماس من قوة الموضوع لانه اصل الموضوع يعني مش ممكن حد يتخيله. نسمع شو بعث لنا علي المنصير.
1: ما هو انت كمان يا جتاوي يعني اللي قاعد تطلبه خارج
0: اللي قاعد تتخيله
1: تفكير كامل. ايش 250 ليرة مستحيل يا جيتاوي
0: يا اخوان مستحيل. ماشي بس احكوا لي اذا اجوا زيادة على راتبكم شو بصير معكم؟ بدي افهم. انا نفسي اسمع منكم كلكم مش راضيين تتقبلوا الموضوع ليه؟ اعيط على هوا انت شخصيا يا علي المنصير اذا اجاك 250 دينار كل شهر زيادة شو بصير على الحالة المادية عندك؟ بتفرق معك كويس؟ ما هي هذا هو السؤال واضح. تخيلوا بس تخيلوا معي. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي يعطيك العافية.
0: يا أهلا سيدي.
2: والله يا أبو الجتاوي كل ما أجي أحلم إنه في فعلا في 250 ليرة زيادة. وأنا على طريق إربد.
0: حلو.
2: يا زلمة مش عارف هالمطبات من وين انزرعت. كل ما أفكر في 250 ليرة.
0: باكل مطب.
2: عشان بريك كل أنا ماكل هالمطب. بديش أحلم.
0: لا أنت أول يعني أول مرة بتاريخ حياتي بطلع ببرنامج بقول لك لا بدي أحلم ولا بدي أتخيل ولا بدي أحكي بالموضوع. قال ما في ولا أي مستمع جاوب. ما فيش غير صديقتنا اللي جاوبت فقط إنه بتزبط أمورها وبستأجروا دار أحسن إلى آخره يعني. أما يعني رحموني يا زبد يا أخوان ليه محرمين حالكم الخيالي يا زبد؟ تخيل على طول. وأنا كنت هات نسمع هاي الرسالة.
1: مسيك في الخير.
0: هلا سيدي.
1: أبو الجتاوي وأنا زلمة مش موظف أشتغل أعمال حرة تمام سيد العزيز.
0: حلو.
1: بس لو الحكومة عطتني 250 دينار زيادة اعلم انه ال 250 ليرة زيادة هيصير مقابلين 1000 دينار زيادة مصريف عليك. الضرائب بترتفع كل شيء بترتفع يا سيدي. ما هي شغلة محسوبة
0: وبيحملوك جميلة بال 250. الله يسعد لي قلبك. طب احنا قلنا نتخيل وتضل الامور عما هي ما راح يرفعوا خلص صار في عنا والله يعني انسى صرنا دولة غنية وامورنا تمام واستثمارات وقصص والدولة ميزانيتها صارت قوية وصارت تقدر تصرف على المواطنين زي باقي هالدول اللي بتصرف على المواطنين. وقالت لكم يا عمي احنا بدنا نرجع ندعم السلع الاساسية وبدنا نرجع نوفر الدعم وننزل لكم الاسعار ونعطيكم 250 دينار زيادة. وين وبينكم والله الموضوع اصلا بزبط شو واحد تخيله. يعني انا هسه صفنت بعد ما حكيت انه يعني جد ما بزبط الواحد يتخيله هالموضوع.

مرحبا والله يا ريت هون صدقتنا بتقولنا يعني جد والله الحمد لله إذا بجيني 250 عن جد حتفرق بل كل واحد صح له يطلع رحلة داخلية وخارجية برفاهية ها شوي بس لو أجو راح أحاول أعتبر نفس الزيادة مش موجودة وأظني أضب بال 250 10 أشهر تعمل 2500 دينار كل 10 أشهر 2500 دينار يلا احسبي

0: ابو الجتاوي انت ضرر على الصحه. يعني ايش يعني ايش في شيء بوجعك بتتمنى احنا نساعدك؟ مش متقبلين الموضوع، مش متقبلين، مش مش, مش راضين يتخيلوا يا زلمه. تخيل
1: بالله عليك انت نفسك، انت نفسك تخيل انه بكره الصبح كله نازل له زياده على حسابه ولا على ايجاري ساله، تعال استلم 150 ليره 250 ليره زياده.
0: طيب
1: تعرف شو بده يصير؟
0: شو بده يصير؟
1: قسما بالله، قسما بالله، قسم بالله، المستشفيات تعباي تعباي تعباي، سكتات قلبيه. فيا اخوي خلينا على 25 ليره 30 ليره 250.
0: نعم
1: ايش
0: نعم.
1: في
0: والله. طب انت سامر بالله جاوبني، اجاك 250 دينار كل شهر، شو راح يصير معك؟ منطقيا منطقيا احسبها جد رياضيات، 1 2 3 4، انا دخلي هسه هيك، مصاريفي هيك، لو اجاني 250 دينار زياده بقدر اعمل هيك وهيك وهيك. انا هيك بدي حدا يجاوبني جواب دغري من غير ما ينصدم، لانه يعني خلينا هيك نمشيها اليوم. يلا ها هون في حدا بيقول لك والله يا ابو الجتاوي طبيعي اذا بيزيد الدخل راح يزيد المصروف، يعني بمعناه مش راح نستفيد إشي. والله نوعا ما ترى انا هاي الجمله بتقنعني ببعض الاحيان، الا اذا كنت عن جد يعني بيجيك دخل كثير بس قادر تمسك حالك وتقلب كحتوت ويعني توفر توفر توفر، بتعمل مصاري كويس. بس اما الانسان الطبيعي جد كل ما يزيد دخله بيزيد مصروفه، وكل واحد مصروفه على قد دخله حرفيا. خلينا نسمع هاي رساله.
2: اخوي ابو الجتاوي الله يسعد مساك يا حبيب القلب.
0: هلا ابو الفخوري
2: ويسعد مسا المستمعين جميعا. والله يا اخوي صلي على النبي، الدينار والله العظيم على الراتب، الدينار للزياده انه بفرق مع البني
0: ادم والله بفرق. والله بفرق
2: يعني للامانه بتفرق مع الواحد يا زلمه. انا عندي صاحب الشغل انا مش مسجل ضمان، اجيت بدي اسجل ضمان اذا صار بدي يخصم علي ضمان اذا من الراتب، وكل راتبه قديش معطيني مفكر حاله ايش مغنيني براتبه يا زلمه، قسما بالله يا زلمه والله شو بعري.
0: بسيطة والفخوري. الله يفرج عليك حبيب القلب، الله يفرج عليك. أخونا أحمد الجريري
3: أبو الجتاوي الحبيب، فكرت في الموضوع تاعك ريحت على السيارة اللي قدام.
0: بطلت سائل قال يعني صفنت ضربت السيارة اللي قدامي. حبيبة احنا حابين نخدم والله. قتيبة
4: والله حبيبنا أبو الجتاوي الله يسعد هالمساء. والله شوف بدي أحلم معك أنا يا أبو الجتاوي.
0: يلا سيدي
4: أنا الآن بدي أحلم حلم إبليس بالجنة.
0: يا ريت هو طبعا أكيد حلم إبليس بالجنة.
4: هشوف ال 250 دينار هذول أبو الجتاوي، هل تعلم أنه لو فعلا الحكومة طبقت هذا الكلام والله لا تحرك عجلة الاقتصاد وتنعش البلد
0: ولا يا زلمة طبعا كلنا راح
4: نشتغل. وبالنهاية أصلا ال 250 راح يلفن ودونه ويرجع لهم
0: صح.
4: بس أنت يعني وين بدنا نروح ال 250؟ تظن مخبيين بجيبتي يعني
0: طبعا عندك تصرف
4: ولا حطهم تحت البلاطه؟ لا ما بدك تقعد تشتري وتصرف وتدفع كهرباء ومي وتروح على السوق والسوق
0: طبعا
4: هذا دافع ضريبه وهذا بده يرخص المع راح يرجع لهم
0: طبعا.
4: فيا ريت
0: يا ريت
4: والله هذه فكرتك جدا ممتازه. ومع لو مع انها حلم يعني
0: حلم هي
4: حلم ابليس بالجنه مثل ما بيقولوها، لكن والله لو يعملوها إنه لا ينعش اقتصاد البلد خلال أقل من سنة
0: صح،
4: ولا تفرق وتشوفه على أرض الواقع
0: طبعا صح. بس من وين لهم
4: عجلة الاقتصاد؟ أقول لك يقلب تيربو.
0: والله والله تيربو والله.
4: لكن هل كنت تنادي فنادي فلا حياة لمن تنادي. هاي مثل ما قال مثل ما قال الشاعر.
0: نعم
4: مين هو الشاعر اللي قالها؟ الله أعلم.
0: الله يرحمه
4: حبيبنا. ما بيفرش ما يهمناش
0: حب الناس هو العش حياة تشوفه اللي انتهاش. شوف أنا يعني بطبيعة شغلي دائما أني أنا اليوم بسمع كل فئات الناس وبقعد مع كل فئات الناس، مع الـ يعني الـ خلينا نحكي الـ الإنسان البسيط، الإنسان المتوسط، المسؤول، المش مسؤول، الوزير، الكذا، يعني من طبيعة احتكاكك بالناس نوعا ما بسبب شغلك بيعمل لك علاقات اجتماعية جدا جيدة أكيد لا شك. اليوم الشغل بالإعلام وهاي الأشياء بصير في عندي قدرة أني أنا أحدد ردود أفعال الناس والله. فاليوم أنت لما طرحت هذا الموضوع أو لما أنا طرحت هذا الموضوع، الناس تركت الجواب وتركت الخيال، وحرفيا السؤال اللي أنا سألته لعب على وتر أنه يعني ما فيش أمل. يعني اليوم بقول لك حتى أنا ما بدي أجاوب على موضوعك، يعني جد جتاوي بتحكي يعني حتى بالخيال ما راح تزبط، حتى لو زبطت حنطق ونتلاقينا بالمستشفيات. فاليوم أنت ردود الأفعال الناس عم تعطيك أقصى رفض لهاي الفكرة حتى لو كانت خيالية، عشان تعرف قديه اليوم الناس متضايقة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمصايب اللي بنسمعها والفضايح اللي بنشوفها والقصص، يعني هذا كله بيأثر علينا، وأخبار وحرب وضغوطات واللي مر اللي الفترة الماضية المرة اللي كنا نحضر حرب إبادة على التلفزيون على الهواء مباشرة، كنا نحضرها هاي حرب الإبادة بغزة صح ولا؟ هذا كله ما أثر علينا، هذا كله ما راح يأثر علينا لقدام، كله ياتو أثر علينا وأثر على نفسياتنا وأثر على هاي الأشياء. لكن الفكرة حتى إحنا رفضنا على حالنا وما قبلنا حالنا نتخيل هذا الخيال لمجرد إنه خيال، لأنه مش واثقين إنه حتى لو لي أتعب حالي وأتخيل، لأنه أصلا ما راح يصير. فحسيت اليوم من ردة أفعال الأغلب اجتمع على نفس الموضوع، إنه لازم حتى خيال والله ما بزبط، والله حتى خيال أتخيل ما راح يزبط معي. بس يلا خلينا نحاول نقنعكم تتخيلوا، وجد إذا إجت هاي 250 دينار بهذا الوضع عندك زيادة كل شهر، قديش راح تفرق على جودة المعيشة عندك؟ خلينا نحكي عشان نعرف هذا المبلغ اللي فيه ناس كثير بالأردن بيشوفوا ال 200 دينار 250 دينار ولا إشي، بيصرفوهم يعني بعشوة بغدوة بطلعة بسفرة بعقبة ببحر ميت، ناس الله معطيهم. إحنا مش قصدي إني أحسد الناس أو إلى آخره، لكن أنا مؤمن جدا ورب العالمين خلق الناس طبقات يعني، وطبقات اجتماعية مختلفة وقدرات مادية مختلفة. ففي ناس فعلا بالنسبة لهم مش ال 250، بالنسبة لهم ال 2000 وال 20000 ولا إشي. بالنسبة لك أنت إذا إجاك هسه 1000 دينار تنفض لك حياتك كاملة، يعني إجاك 1000 دينار بدون أي سبب، 1500 دينار حرفيا تنفض حياتك كاملة، بتمشي لك كثير شغلات. فهي هيك، نطلع مع بعض على آخر فاصل، نرجع نستكمل معاكم موضوعنا، خليكم معنا.
5: روحات وروحات روحات على راديو عين، روحات مع جداوي، روحات
6: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا زلمة والله احنا شعب قصة. بتقول له يا عمي تخيل انه اجاك 250 دينار على راتبك زيادة لمدة غير مفتوحة من السنين. ابو لافي بيقول لي بالله اغلبك بدي اغنية بحلم ونصاحي لحسن الاسمر. ماشي يا ابو لافي ماشي. أخونا حسام الشخاتري من إربد الله يسعد مساك أبو الشخاتري بيقول لي أبو الجتاوي بالله عليك أنا تخيلت موضوع 250 تخيل حسيت براحة نفسية وتغير حياتي لدرجة صرت مقرر وين بدي أصرفهم ويعني كيف بدي أدفع في بدي أدفع فيهم أجار البيت. تخيل يا زلمة أنت جد هسه يعني هيك بتعتبرها إنه خلص مثلا أنت إجاك أجار البيت زيادة فأنت راتبك الأساسي اللي كنت تخصم منه أجار البيت خلص صار هو أساسي مثلا ما بتخصم منه أجار البيت. أوف بس هو أنا أقول لكم شغلة يعني الناس إذا رح تصرف هاي الزيادة ممكن تصرفها نوعا ما على يعني يصير مثلا ممكن يتشجعوا يصيروا يطلعوا أكثر يروحوا على مطاعم أكثر يتسوقوا أكثر نوعا ما لأنه في يعني صار في مصاري إنه والله بدنا هيك يلا الوضع يتحسن منجيب هيك فاسمعوا من أبو الجتاوي خبير الاقتصاد العالمي حمزة حياري.
1: يعطيك العافية أبو الجتاوي مع حمزة حياري.
0: هلا والله.
1: بحس 250 أبو الجتاوي و300 ما راح يعملوا فرق. والله لأنه بعمل. إحنا عقليتنا وعقلية شريحة كبيرة من مجتمعنا كل ما جاء مصاري زيادة سواء ثابتة أو مرة واحدة شهرية كل ما فتح على حاله باب مصاريف جديد. خلي راتبه 400 يكون عنده 3-4 التزامات شهرية زادوا ل 600 زود كمان شغلتين على الراتب الشهري
0: ممكن
1: التزامات
0: ممكن
1: صاروا 800 بصير ايش يظل يعمل ابديت للمصاريف كل ما زاد الراتب كل ما فتح حاله باب مصاريف جديده
0: بتصفي نفس الشيء
1: وهي مشكله والله ابو
0: بتصفي نفس الشيء. بس شوف انا يعني انا بدي احكي لك هلا ممكن لكن اصحاب الدخولات الشوي متدنيه او الدخولات اللي عندهم بديش احكيها متدنيه معدومه هاي الدخولات هذا بس يعني في ناس عن جد بياخذ راتبه عشان يروح ويرجع الشغل ويدخن ويطعم اولاده ومسجلهم مدارس حكومه ويدفع اجار بيته وخلص خلصت حياته والله العظيم. فهذا اللي اذا اجته 250 دينار عن جد حتفرق معاه كويس. اليوم يمكن كلامك بينطبق على خلينا نحكي عن الدخل الفوق المتوسط شوي يعني او المتوسط فوق المتوسط بصير يحس حاله هو بده يصرف اكثر بيعلي التزاماته اكثر لكن في شريحه كبيره من الناس حرفيا مش لاقي تاكل فمش عنده تفكير انه والله انا اذا اجوني ال 250 دينار زياده لا انا بدي اكل فيهم بدي اكفي بيتي فيهم ما راح يفتح على حاله بواب جديدة. هي سبحان الله بتفرق حسب شو الحال المادية عند الأشخاص والحال المادية عند الناس. حبيبنا أبو حياري الله يسعد لي مساك يا باشا.

وانا يعني بتقول لي رشة حياتنا إلك، بتقول لي كنت مجهز حالي لموضوع اليوم عن العزلة والبعد عن الناس. يعني كان المفروض اليوم السؤال تخيل حالك ربحت جائزة مليون. لا احنا شو بدنا بالمليون، احنا بنقول للناس اجاكم زيادة عدخلكم 250 هنقوا علقوا طبعا طلع علي يعرف يشارك على البرنامج. على قلبي انت ابو الجتاوي اسال مدير الاذاعه انكم بيقدر يعطيكم زياده 250. وين ابو الطراونه؟ بيقبل ابو الطراونه ما عندوش مشكله، بس شوفي انا احكي لك شغله. هلا ممكن يقبل اليوم بالشغل، ممكن يقبل يعطيني 250 دينار زياده على دخلي. كيف؟ انه انا اجي اطلبها لما انا اسير احس مثلا حالي اليوم كبرنامج مثلا عم بدخل مثلا والله اعلانات كويس، عم بكون خلال البرنامج بطلع اعلانات كويس، بتتطور الاذاعه، بتطور البرنامج، بتتطور راس مال الاذاعه، بتطور عندك الدخل. فلما يتطور الدخل في الشركه والشركه تعمل زي ما بقولوها هيك بومينج تنطلق، وهذا الحكي بيجيش بسنه، هذا الحكي بده سنه وسنتين وثلاثه من الشغل والتعب والمحتوى والكذا، والحمد لله داعسين دعسه قويه. فاليوم انت لقدام بتصير لما تشوف انه والله التطور وصار في تطور بالدخل وصارت الامور تمام وكذا، بتيجي مثلا بتقول والله احنا حابين نطالب بزياده لانه احنا شايفين احنا عم نتطور مع بعض، فممكن هون تكون مقبول الامور. هلا هذا الحكي يعني بعرف انت بمشي بكل الشركات، ما اتوقع انه بمشي بكل الشركات، لكن احنا اذاعه شوي وضعنا مختلف، احنا بنعتمد على الاعلانات، بنعتمد على الاشياء التجاريه، مش اذاعه تجاريه الحمد لله. يعني انا ما بدي اقول عين اف ام اذاعه ومنصه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما شاء الله محترمه وبتحترم الناس والحمد لله رب العالمين، ما في اثاره للجدل، ما في اي شيء، برامجنا دائما محترمه، امورنا تمام، حتى اللي بنعمله على منصات التواصل الاجتماعي كله ماشي يعني ضمن رضا الناس الحمد لله. طبعا الرضا ما بتقدر تحققه عند الجميع، لكن نوعا ما الامور يعني ماشي كويس. فبنتمنى دائما انه احنا نتطور للافضل، واليوم هي بتصفي في جانب تجاري عشان تضلك انت تقدر تصرف على المكان، تقدر تصرف على الموظفين، تقدر تدفع لهم رواتبهم، تحسن لهم من المعيشه، تحسن امورك. فهذا بيعتمد اليوم على يعني اعلانيا قد ايه انت عم بيكون في عندك هذا الشيء. والحمد لله رب العالمين احنا دائما بعين اف ام يعني ما طبقنا السنه، ضايلنا كم يوم ومطبق السنه، وحطينا يعني زي ما بيقولوها مكان لاذاعتنا ومكانه، وحطينا اجر بالضبط على الصفوف الأولى من الوسائل الإعلامية سواء المتلفزة أو الراديو اللي متابعة حاليا بالأردن خلال يعني هاي السنة اللي احنا فيها، وهذا الحكي بأقل من سنة الحمد لله رب العالمين. ما بالكم بس نكمل السنة وسنتين وثلاث وأربعة وخمسة، إن شاء الله يا رب هيك بنقدر نوصل لكل الأردنيين ونلامس كل الأردنيين وكل الوطن العربي كمان. عندنا طموح كلياتنا اللي موجودين بإذاعة عين اف ام، طموح كثير كبير بأنه إن شاء الله نوصل ونضلنا يعني بهالنجاح اللي عم نحققه. واليوم بزبطش أنا شهادتي مجروحة إذا بدي أجي أحكي والله إحنا ناجحين وبننجح وكذا، الحمد لله رب العالمين. الأرقام لحالها بتحكي، الناس بتشوف الأرقام، بتشوف الإقبال، بتشوف عدد المشاهدات، التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة عين اف ام، التفاعل على برامج إذاعة عين اف ام، قضايا الرأي العام اللي يعني بتابعها أولا بأول وبكل اهتمام زميلي وأستاذي ويعني أخوي المحترم أبو محمد الأستاذ عامر رجوب الإعلامي الكبير من الإعلاميين اللي يعني واجهة للأردن واجهة لبلدنا، وأنا بتشرف أني أنا بشتغل معاه بنفس يعني المكان. الحمد لله رب العالمين أثار قضايا رأي عام جدا ونحلت كثير مشاكل ونحلت كثير أشياء، ويعني الحمد لله رب العالمين. بنحاول برضو كمان بكل برامجنا أن نكون موجودين معاكم بكل اهتماماتكم، الصبايا والناس بتهتم ببرامج ومعلومات للأسرة وكذا، زميلاتنا رندا العتيبي وأيضا زميلتنا أليم مرقة موجودين، اللي بحب يغير جو ويسمع أبو الجتاوي يعني كمان أهلا وسهلا فيك. فمنحاول نرضي جميع الأذواق، يعني نكون معكم الصبح بقضايا مهمة، المساء ببرامج هيك لايت عدا البرامج الدينية أيضا، لأنه هذا جزء من اهتمامنا وجزء من يعني نسيجنا للمجتمعي وديننا اللي بنفتخر فيه ونفتخر به، يعني بأنه إحنا يعني مسلمين أكيد، وهاي الأشياء اللطيفة اللي بتكون لكل المجتمع، لكل أطياف المجتمع يعني بالأردن ولكل الناس، اختلفت أدياننا ولا اختلفت وجهات نظرنا ولا شو مكان، كلنا أخوة وشركاء بهذا البلد اللي احنا منحبه.
وانا جد متحمس ليعني يجي 25/5 عشان اكون انا من الناس المحتفلين مع المكان هذا. يعني انا بلشت مع المكان كان عمره 3 أشهر، فاعتبر واعتبر حالي من الناس اللي ان شاء الله لما يكبر هذا المكان وفوق ما هو كبير ما شاء الله وحاطط اسم قوي بالاعلام الاردني، اني احكي اني انا من الناس المؤسسين بهذا المكان واللي بلشت معاهم من اول من الاشهر الاولى فيه. فان شاء الله انا مبسوط دائما بوجودكم معانا بكل مستمعين عين اف ام، باللي بتعملوا عين اف ام، بجهود كل زملائنا اللي موجودين بالبرامج الصباحيه بالبرامج المسائيه، قسم المونتاج والجرافيك والسوشيال ميديا والاي اي، وعندنا اقسام الحمد لله رب العالمين واستوديوهات وعم نكبر. فالحلم كبير والطموح دائما عالي يا رب.

0: أخونا محمد سمور بيقول لي أنا لو صارت معاي بسجل بجولد جيم وبفطر وبتغدى وبتعشى. هذا كلكم رحتوا على المصاريف للزيادة، دائما بدكم تصرفوا. طيب قبل ما نختم نسمع أخونا قتيبة آخر
1: شيء. عرش تحملنا أبو الجيتا وبده طق هالبحصة قبل ما تنهي البرنامج.
0: قول قول.
1: يعني للناس اللي قاعدة بتقول لك تفرقش الميتين وخمسين دي. لا لا لا بتفرق. لا بتفرق.
0: والله بتفرق.
1: تفرق وبتفرق ونص.
0: آه والله.
1: بتفرق معه هو شخصيا عليه وعلى عيلته.
0: صح.
1: يزم خلي الواحد ساكت. يزم هم اليوم الصبح كان راخذوا مع أستاذ عامر جوب على 670 قرش.
0: صح صح.
1: ليش ما طلع لي؟ ليش ما طلع لي؟ هذا إذا 670 قرش. تعات الضمان فرقت مع المواطن.
0: طبعا فرقت.
1: فما بارك 250 دينار يا زلمة.
0: طبعا طبعا.
1: هي شوف
0: سيدي قبعت معك طيبة الله يسعد لي قلبك. شوف
1: يعني
0: لا هي شوف بتفرق يعني اليوم خليني مثلا أنا بعطي بحبش أعطي أمثلة على ناس بشوف أنا شخصيا قريب يعني أنا بعتبر حالي مثلا من ذوي الدخل الممتاز جدا الحمد لله رب العالمين لكن 250 دينار والله العظيم بتفرق معي والله العظيم بتفرق معي كثير ومش شوي وأنا يعني الحمد لله دخلي جيد جدا يعتبر فما بالك اللي يعني عن جد بياخده 180 دينار ولا 220 دينار لو اجوه كمان 250 هاي صاروا 500 وشوي فيعني بيعمل فيهم تفرق معاه كثير أكيد بتفرق معاه كثير والله الدينار والربع دينار لما اليوم أنت بتحكي على الست دنانير وشوي ما هم الست دنانير هدول خب بجيبوا خبز وبجيبوا خضرة وبجيبوا كذا كمان بده يرجع الواحد يدفع زيادة يعني ما هيك بصير عنده ناقص 12 بدل يعني ما يكون عنده ناقص 6 فهي هاي الفكرة الله يجيب اللي فيه الخير على الجميع وتخيلوا يا سيدي وإحنا الواحد ما بدوش يقول بستنى يعني يكون والله في زيادة وكذا إحنا موضوعنا اليوم موضوع خيالي وكل حدا أكيد بينه وبين حاله حتى لو ما بعت على البرنامج وجاوب فكر فعليا وعاش اللحظة أنه أنا لو إجاني 250 دينار زيادة على راتبي عن جد شو ممكن يصير وعن جد شو ممكن يكون فيه بالحياة أرياح بخف الضغط بخف الكذا إن شاء الله ما يا سيدي إحنا بندعي الله أنه هلأ موضوع الحكومة هذا حلم إلا إذا ما شاء الله فجأة والله قلنا هوب طب يلا الأردن دولة نفطية العب إنا بلشنا نزنقل أما غير هيك مش راح يزبط فادعو الله أنه يرزقك إياها هاي بتطور بعملك بتطور بإشي برزقة معينة بإشي أنت إن شاء الله تعمل وتكون بتحبه وإنت تطلع الزيادة هاي بإيدك وبعرقك وبجبينك ولكن دائما لازم نطور من حالنا ولازم نتطور لازم نحاول نشوف الفرص ونشوف وين ممكن نصير أفضل عشان نقدر نحسن من دخلنا الله يكون بعون الناس جميعا وتكونوا بخير إن شاء الله خليناكم اليوم تتخيلوا هيك أشياء لطيفة ومن كثر الخيال أو من كثر الموضوع ما هو خيالي مرت الحلقة بسرعة وطلع زي هيك الساعة حاليا 5:59 دقيقة يعني الساعة صارت 6 تقريبا وبنقدر نقول لكم أنا بالنسبة لي روحت على الآخر دير بالكم حالكم الله معاكم مستمعينا الأعزاء بكرة بنشوفكم ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية أحمد حواري يعطيك العافية شكرا لكم الله معاكم مستمعينا
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن السادسة مساء بتوقيت عين أف أم

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتبتها في حماية الحدود. جلالة الملك يعرب عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويثمن جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها. جلالة الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار. وكالة رويترز تنقل عن دبلوماسيين أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف في الضفة الغربية. الخارجية الإيرانية تقول إنها طالبت بوقف الحرب ورفع الحصار والقرصنة البحرية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك بضغط من الولايات المتحدة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبرين، اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
5: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
6: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
7: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر،
8: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
1: جاكمان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: استدعاء اي حاجه.
1: اهي اهي اهي اهي اهي جاي هناك اهي، دي فرحه ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
4: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
6: عيني على عين.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508823 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: جاكامان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام، معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: غلط سويتك إنسان.
1: إخوان أشعر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.